0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير على أستراليا وعلى الوطن العربي جميعا، وحياكم الله وبياكم، وبالحب نلتقيكم مجددا في منبر الحياة بين فترة وفترة إلى أن تحضر الزميلة ميرفت الأشرفي بالسلامة إن شاء الله وتستلم برنامجها، فأنا مجرد يعني موقت في هذا البرنامج. في هذا الصباح الجميل في أستراليا، في بلد الحب والسلام إن شاء الله، نحن معكم في لقاء خاص لا يتكرر كثيرا، هو يعني لقاء دردشة صباحية الحقيقة، وليس لقاء أكاديمي. ضيوف أعزاء خاصين، يعني الضيف الأول هو معروف لدى حضراتكم سماحة مفتي عام القارة الأسترالية، بالعافية جلس معنا، وأيضا ضيفنا الكريم والكبير إن شاء الله الدكتور عماد شبلاق. دكتور عماد شبلاق هو من سنعرفنا بنفسه، هو أسترالي من أكثر من 30 سنة موجود في أستراليا، لكنه له تأثير في الحياة العملية في كل شيء، لكنه عرف الآن لدى البعض بسبب أيضا حصل قبل فترة بسيطة، نتعرف على السبب ونتعرف على ضيفنا. رحبوا معي بالضيوف الكرام مشاهدينا والمستمعين الأعزاء. معنا ابتداء الدكتور إبراهيم محمد. السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله.
0: حضرتك معروف للناس.
1: أهلا وسهلا عظيم، يعني أنا جيت عشان أرحب بصديقي، يعني
0: مسكنا فيك
1: صديقي، وكنت عايز اجيب له سندوتشات فول وطعميه وبتاع، وبعدين دبستوني
0: انا. نعم نعم نعم، كالعاده هذا شيء طبيعي. وايضا ضيفنا الكبير الدكتور وليد شبلاق. دكتور وليد، السلام عليكم. عماد، دكتور عماد، السلام عليكم.
2: اهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
0: كيف حالك اليوم ان شاء الله؟
2: انا حيه، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. انا سعيد اليوم اني اكون معكم، وطبعا معرفه الدكتور الفاضل ابراهيم ابو محمد المفتي والشيخ عضيد، وهذه مناسبه جميله ان احنا ندردش اليوم بالاشياء اللي حصلت معايا مؤخرا. ان حصلت على جائزه اللي هي او ام الاوردر اوف استراليا، وهذه بتمنح للمميزين في استراليا في مجال معين، وانا اخذتها في مجال الهندسه، واحنا اليوم ان شاء الله حنتكلم عن مجال الهندسه القيميه اللي انا مختص فيه، ويمكن بيهم بعض الناس.
0: نعم، بارك الله فيك دكتور. ابتداء دكتور، دكتور وليد
2: عماد،
0: عماد دكتور عماد، انا عندي مشكله.
2: مش مشكله
0: طبعا. والله عندي مشكله.
2: ما عندك مشكله،
0: حفظت اسم الدكتور ابراهيم بعد سنتين.
2: مش مشكله حبيبي.
0: دكتور وليد، أبدأ من عندك، يعني أو دعني أبدأ من الدكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم ضيفنا هو متخصص في الهندسة القيمية أو القيمية، هل ترى أنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقال أنه أصحاب الصناعات المتخصصين أقل درجة من المقاتلين والمجاهدين؟ هل هذه النظرة صحيحة؟ يعني اليوم احنا نحتاج مشايخ وعلماء الدين والمهندسين والعاملين اقل درجه عند البعض عند العوام، النظره صحيحه ام لا؟
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء وامام المرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه التابعين لهم في احسان الى يوم الدين.
0: امين.
1: اولا يعني اسمح لي ارحب بصديقي الدكتور عماد، واحنا فخورين ان هو معنا اليوم، وانا الحقيقه جاي عشان استقبله، يعني هو عرفت انه جاي النهارده فجيت عشان استقبله، وجاي زي ما انتم شايفين كده.
0: نعم
1: يعني
0: نعم.
1: سبورت خالص.
0: المشاهدين عارفين دكتور، عارفين انه انت
1: كاجوال على الاخر يعني، فجاي عشان استضيفه يعني،
0: يلا يا سلام،
1: نعمل فطور وبتاع، فطور بلدي كده فلاحي بتاعنا، فهو يعني استطوني انتوا، وما عملناش فطور طبعا لسه لغايه دلوقتي، الراجل على بفضل على لحظه زي ما بيقولوا، فانا جاي عشان ارحب به يعني، ويسعدني انه اكون ان انا اكون برفقته، وبعد ما اخذ انا برفقتي من زمان صديق، لكن يسعدني ان اكون برفقتي بعد ما اخذ جائزه الملك في الهندسه في استراليا، وده فخر لنا جميعا. اما بالنسبه لسؤالك يا شيخ عظيم، هذه مشكله كبيره.
0: هل هذه حقيقه ام لا؟
1: لا لا، هذه ليست حقيقة بالمرة، هذا أسوأ ما يمكن أن يطرح، أسوأ ما يمكن أن يطرح، أن تفصل بين عالمين كلاهما من صنع الله، عالم الدين وعالم الدنيا.
0: طيب،
1: عالم الدين ممثلا في الكتاب القرآن الكريم، واخد بالك، وعالم الدنيا ممثل في الكيمياء والطبيعة والهندسة، وإنك تفصل بينهم. وشاع بين الناس انه العلم الديني هو العلم الشريف. طيب والعلم اللي غير الديني، غير العلم الدنيوي، غير شريف يعني؟
0: اقل
1: اقل
0: اقل درجه.
1: لا، هذا أسوأ ما يمكن ان يطرح
0: الطرح هذا.
1: هذا ما يمكن ان، هذا أسوأ ما يمكن ان يطرح، ان يقال ان العلم الدنيوي اقل من العلم الديني. لماذا؟ لان الدين لا يتحقق الا في دنيا.
0: صح،
1: هذه واحد. وما نزل، ما نزلت الكتب السماويه وما بعثت الرسل الا عشان تصلح احوال الدنيا، احوال الناس في الدنيا. مظبوط.
0: نعم.
1: يعني دي دي ده لب الرساله، لب اي رساله من الرسالات. نمره اثنين، وهذا هو المهم، انه في دين الله اللي هو دين الله الخاتم،
0: نعم،
1: الدنيا لم تفصل ابدا عن الاخره. ذكرت القران في القران الكريم الدنيا 115 مره والاخره 115 مره، فكان الاخره الصالحه لا يمكن الوصول اليها الا من خلال الدنيا الصالحه. وصلاح الدنيا يبقى في بالعلم في شؤونها، بالتمكن منها، ولن تتمكن منها الا بالعلم.
0: صح صح.
1: ادي ادي ادي ده دليل. الدليل الثاني انه العبادات اللي احنا يعني بنعتبرها اساس الدين،
0: صح،
1: العبادات والشريعه، العبادات الايات بتاعتها بتمثل 2%
0: في القران،
1: واقصد بالعبادات العبادات المفروضه
0: 2% نعم.
1: من ايات القران الكريم. بينما والشريعه العلاقات، القوانين اللي بتحكم حركه الناس والمجتمع والبيع والشراء والزواج والطلاق والنفقه والعده وعلاقه المسلم بغيره وعلاقه المسلم بالحاكم وعلاقه الحاكم بالمحكوم وعلاقه الانسان باولاده وجيرانه وكذا، دي 6%. اجمع الاثنين مع بعض يبقى كام؟
0: 8%. نعم،
1: دي 130 ايه ال 2%، والثانيه 375 370 ايه. يبقى اجمع الاثنين كلهم هيبقى 8%. مظبوط.
0: صح.
1: حديث بقى عن الكيمياء والطبيعه والكون والشمس والقمر والليل والنهار والاشجار والمحيطات وده كله، 9%. يعني قد الشريعه والعباده.
0: يا سبحان الله.
1: طيب 9%، ال 9% دول بيحدثوك عن الكون، عن ارضه وسمائه، عن جباله وعن مخزونه وعن مياهه وعن سهوله وعن وديانه وعن النبات والحيوان والجماد وما إلى ذلك.
0: وعليه إذن النظرة خاطئة وغير صحيحة.
1: النظرة دي يعني أنا في تقديري أنا إنه أبو القاسم الزهراوي مثلا، وده يعني أعظم طبيب في التاريخ عرفته الدنيا.
0: نعم.
1: واخد بال حضرتك؟ أبو القاسم الزهراوي يساوي الإمام أبو حنيفة، ابن سينا يساوي الإمام أحمد بن حنبل
0: في تخصص الطب.
1: في تخصص الطب.
0: نعم فقط.
1: البيروني في الجغرافيا يساوي الإمام الشافعي.
0: صحيح.
1: واخد بال حضرتك؟ يعني دول أئمة صنعوا لنا رؤية محددة وواضحة جدا عن الدين، وهؤلاء أئمة صنعوا لنا رؤية محددة ودقيقة جدا عن الدنيا.
0: نعم نعم.
1: وكلا الأمرين نحن نحتاج إليه، فما فيش حاجة أفضل من حاجة.
0: صح. جميل جدا.
1: وبعدين أخيرا بقى،
0: نعم،
1: أفتى العلماء باتفاق أن إقامة الحرف والصناعات التي لا يقوم المجتمع إلا بها ولا ينهض إلا عليها ويحتاج إليها المجتمع المسلم فريضة كالصلاة والصيام والحج.
0: بس
1: التعامل معها يجب أن يكون هكذا.
0: صحيح. بهذه القدسية. نعم. جميل جدا دكتور، أنا أشكرك على التأصيل العلمي. إذن المشاهدين الكرام، المهندس والطبيب والمتخصص له أهمية عظيمة في الإسلام، بل إنه شريك في تكوين المجتمع المسلم. دكتور
1: عماد شبلا.
0: دكتور عماد.
2: نعم.
0: بطاقة شخصية.
2: أوكي.
0: الولادة.
2: نعم.
0: والحركة، يعني أين هاجرت؟ لأن شكلك حضرتك مهاجر. نعم. في أكثر من بلد.
2: أوكي.
0: فبطاقة شخصية بعجالة لو سمحت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى، أنا اسمي عماد وليد شبلاق، من مواليد خان يونس بغزة بفلسطين 1955. طبعا يعني تركت فلسطين وذهبت مع الوالد، إنه كان مدرس في المملكة العربية السعودية، وبقيت في المملكة لحد ما تخرجت من الدراسة والجامعة. وبعد كده التحقت في منحة دراسية من مؤسسة الملك فيصل الخيرية لدراسة الدكتوراه في الهندسة المدنية في جامعة ليدز. كان الكلام هذا 1987، وبعدين رجعنا في المملكة واشتغلنا، وبعدين رحت الإمارات اشتغلت فيها، والأستراليا في 1994 يعني هاجرت إلى أستراليا. يعني الأولاد كانوا بحاجة أنهم هم يعني يحتاجوا إلى تعليم أفضل ومكان هادئ، فكانت أن احنا يعني ذهبنا إلى أستراليا في 1994، ولحد الآن أنا موجود في أستراليا مع الأولاد والحمد لله كلهم تمام.
0: طيب دكتور، الآن أنت يعني أجملت المسيرة، ولادة غزة، فلسطين، غزة، خان يونس، ثم السعودية، المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، ثم الإمارات عمل، دراسة في بريطانيا، ثم الاستقرار في أستراليا.
2: صحيح.
0: الآن أريد خريطة في الدراسة.
2: نعم.
0: بعد الثانوية والعامة.
2: يس.
0: ما هي الدراسة؟ ماذا تخصص؟ لأن الآن ناس
2: يعني لا مزبوط،
0: عندما يقرون سي في، في حاجة عن الكيمياء، في حاجة عن الهندسة، في حاجة لا، الناس ضاعوا. خريطة دراسية.
2: نعم. أول شيء بالنسبة لموضوع الدراسة، طبعا احنا لما طلعنا من فلسطين إلى المملكة العربية السعودية ودرسنا في المناهج، طبعا احنا كنا بمثابة ضيوف أو وافدين في قوانين بتحكم التعليم في المملكة. يعني كان لدخول الجامعات، وذلك الوقت ما في كان جامعات خاصة، جامعات حكومية 3 جامعات، وكان التنسيق على أساس الجنسيات وليست المجاميع. طبعا كان مجموعي في التوجيه كان 80% وتقريبا جيد جدا، لكن حظي كان أني لما تقدمت لكلية الهندسة بجامعة الرياض،
0: اللي هي كانت رغبتك الأولى.
2: نعم.
0: نعم نعم.
2: تقدمت وعملت مقابلة، وكان لجنة من 3 أشخاص، وسبحان الله أحد الموجودين في اللجنة لما شاف الشهادات كشف هذه وجد أنه علاماتي في الكيمياء والجيولوجيا والأحياء ممتاز. فقال لي أنت يا عمي روح كلية طب وصيدلة، يعني أنت الهندسة مش، قلت له بس هذا رغبتي. قال لا، كده أخذنا قرار. وسبحان الله يعني في ذلك الوقت أنا يمكن زعلت شوية، وأنا الآن مش عارف أقول هل أشكره ولا أشتمه، يعني قد يكون قدر.
0: نعم.
2: لكن من ذلك الوقت سبحان الله أخذت تحدي على نفسي أني لازم أدخل كلية الهندسة وأوريني أنا إيش أستحق. فأخذت من 10 سنين. فبعد ما دخلت كلية العلوم كيمياء جيولوجيا،
0: نعم،
2: طلعت الثاني على الدفعة.
0: ما شاء
2: جاي
0: الله،
2: جدا مرتبة شرف. يس.
0: ما شاء الله.
2: نعم. هذا في 76. وبعد كذا سبحان الله أخذت منحة من وزارة التربية والتعليم في المملكة أن أعمل الدبلوم والماجستير في الهندسة الجيولوجية.
0: الآن نتكلم عن الهندسة الجيولوجية.
2: نعم.
0: طيب
2: نعم.
0: كم سنة في المملكة؟ 4 سنوات.
2: الدبلومة سنة والماجستير 3 سنوات، وبعدين حصلت على منحة من مؤسسة الملك فيصل الخيري ندرس هندسة مدنية في جامعة ليدز.
0: هذا تخصص آخر.
2: نعم نعم. هو أنا يعني أنا ليش حبيت أحكي لكم
0: لا هذه تسمى بعرفنا فوضى.
2: نعم. لا مش قضية، بس هي الفكرة إنه الفكرة دكتور أو بشمان أو أستاذ عظيم،
0: نعم،
2: إن أنا بدي أوصل لشيء واحد، إن المكان اللي انحرمت منه بدي أرجع له مرة ثانية. يعني حرموني من دراسة الهندسة المدنية.
0: لا عفوا، أنا عندي سؤال.
2: تفضل.
0: محدد.
2: إيه تفضل.
0: أنت خلصت الكيمياوية والجيولوجية صح؟
2: نعم.
0: البداية.
2: يس.
0: ماستر ودبلومة.
2: لا لا لا، كيمياء والجيولوجيا كان بكالوريوس.
0: كيمياء وجيولوجيا. نعم.
2: بكالوريوس.
0: نعم.
2: باتشلر.
0: نعم.
2: 4 سنوات في جامعة الملك سعود.
0: طيب.
2: وتخرجنا منها بمرتبة شرف وكنت الثاني على الدفعة.
0: جميل.
2: طيب. بعد كذا أجتني منحة.
0: المنحة.
2: إيه؟
0: بأيش؟
2: ما وجهك في الكلام في الهندسة الجيولوجية. في ذلك الوقت كان في كلية اسمها كلية علوم الأرض Earth Science، فتحت جديد.
1: اسمه حلو والله.
2: وكان بتقدم برنامج في الهندسة الجيولوجية أو الجيوتكنيكال إنجينيرينج بالأحرى، فقبلت فيه كمنحة من وزارة التربية والتعليم. درست دبلومة وماجستير، فزي ما بتقول كده بالعربي نص جيولوجيا ونص هندسة مدنية. واضح.
0: نعم. فلما جاك المنحة إلى بريطانيا
2: في الدكتوراه كانت هندسة مدنية من جامعة ليدز، قبلونا على هذا الأساس. شايف؟ فكملت فيها.
0: سبحان
2: الله. معلش الموضوع معقد لكن يعني اللي بده يسأل هذا الجواب.
0: لا أنا إحنا اللي سألناه طبعًا.
2: لا لا هذا الجواب.
0: بعد ما كملت نكمل في الخريطة الدراسية.
2: نعم.
0: بعد ما كملت.
2: يس. سؤال جميل. بعد ما كملنا في الهندسة المدنية تخصصت في الأوتاد اللي الخوازيق البايلينج في.
0: نعم.
2: في الدكتوراه. واشتغلت في مقاولات في السعودية. ماشي كمهندس مدني قسم التربة والأساسات. في 1992 اشتغلت في أحد الشركات في إدارة المشروعات.
1: إدارة المشروعات.
0: بس نفس اختصاصك.
2: يس.
0: حلو.
2: يس. بس هذا نقطة التحول في 92.
0: طيب.
2: الشركة في إدارة المشروعات مش في الهندسة المدنية.
0: يعني
2: قريبة.
0: قريبة.
2: جابوا شيء اسمه الهندسة القيمية.
0: هندسة القيمية.
2: اللي هو الفاليو إنجينيرينج. وكان لأول مرة في المملكة العربية السعودية إنه هذا التخصص يظهر في 1992. 1992. أنا كنت من أوائل الناس اللي دخل في الموضوع
0: برغبتك أم أنه هو لجنة حطوك فيها؟
2: لا موضوع جديد
0: لأن هناك الإنسان
2: لا لا لا
0: مسير
2: لا
0: في
2: لا
0: تلك
2: لا
0: البلدان
2: لا لا لا لا.
0: عفوا في كل بلدان
2: لا لا هذا مسير. كان موضوع لا موضوع كان شيق وأنا كنت مسؤول عن بداياته وكان بيجينا خبراء من أمريكا هم اللي قدموا الهندسة القيمية للمملكة والموضوع عجبني بصراحة لأن حكي لكم عليه بالتفصيل.
0: طيب جميل أنه
2: حكي لكم عليه كيف بدأ. فدخلت فيه فسبحان الله يعني بدأ اختصاصي يميل من الهندسة المدنية والتربة والأساسات والإنشاءات إلى الهندسة القيمية اللي فيها نوع أكثر من المانجمنت فيها اقتصاد وفيها إدارة وفيها يعني شوية
0: يعني اطلعك من جمود الأرقام إلى
2: نوع
0: هذه الفكرة نوعا ما
2: فزي شيفتنج يعني هي نقطة تحول.
0: هل كانت تحتاج إلى دراسة؟
2: بديت أقوي نفسي.
0: لا هي لما فتحوها
2: مو جايك في الكلام ده.
0: تعال ادرس أم أنت تعال
2: لا والله إلى قصة لأن أنا كنت مدير الأبحاث والتدريب في الشركة.
0: نعم.
2: فكل دورة تدريبية تعمل أنا المسؤول عنها. يعني إعدادا وحضورا وتقييما. فكل الدورات اللي تعاملت أنا كنت بشرف عليها وكنت حاضر عليها. فشفت الهندسة القيمة عجبتني. فقلت ليش ما أدخل فيها. من هنا بديت أفهم الهندسة القيمية. يعني يمكن أجانا في ذلك الوقت لما بدأت الشركة 92 إلى 94 يمكن أجانا 10 من أمريكا توب خبراء في الهندسة القيمية وكلهم هذول أنا إيش تشربت منهم. فأجت فترة من الفترات أنا كنت في العالم العربي لا فخرا والحمد لله
0: سوبر ستار لأنه في حاجة جديدة. ونعم طيب دكتور
1: الهندسة القيمية
2: لحظة. نعم جايك
0: أنا مع دكتور إبراهيم لكن جواب حضرتك الهندسة القيمية أو القيمية.
2: نعم.
0: الجواب الكلمتين صحيحة ممكن بكلمات بسيطة لربة البيت. أوكي. وليس للدكتور إبراهيم.
2: لا أنا بالعكس اللي أمثل عند ربة البيت عند أمثل أولا نمسك ربة البيت.
0: لا تعريفها.
2: لا أحسن
0: عرفها.
2: طيب.
0: عرفها بكلمات بسيطة.
2: طيب.
0: تفهمها ربة البيت.
2: طيب.
0: ويفهمها المستمع.
2: أول شيء قبل ربة البيت إذا أنت أو واحد من المستمعين ما عجبه كلمة الهندسة الخيمية أوكي هي عبارة عن أداة لحل المشكلات واتخاذ القرار. في أسهل من كذا؟ أداة
0: لحل
2: المشكلات
0: واتخاذ
2: القرار. انسى كلمة القيمية بين قوسين هذا الهندسة القيمية هي عبارة عن أداة إبداعية لحل مشكلة واتخاذ قرار فيها. هذا الهندسة القيمية.
0: أليس هذا من ضمن الهندسة نفسها؟
2: لا موجيك في الكلام. هل الآن ندخل بالتفاصيل؟
0: بالمناسبة دكتور أنا أتكلم معك يعني الدكتور إبراهيم يعرف أنا عايش في بيت كله مهندسين. الزوجة مهندسة مدني، ابني مهندس مدني ستراكتشر، وزوج بنتي مهندس ميكانيك. فأنا في جراج من مهندسين عندي في البيت ما شاء الله.
2: ممتاز.
0: فلذلك أنا الوحيد اللي طالع برا.
2: أحكي لك عن كل شيء.
0: يعني أقصد وظيفة المهندس يس هو يقيم.
2: لا شوف الفرق بين أنا دارس هندسة مدنية 5 سنوات.
0: جميل.
2: فبالتالي يعني لما أجي أدرس الهندسة القيمية ممكن واحد يسألني طب ما أنت دارس في الهندسة ودارس كل شيء إيش ودك على القيمية؟ لا اتضح أن القيمية العلاقة بالمنافع والتكاليف. يعني في جزئية
1: المشروع وظيفة المشروع وتكلفته.
2: بالضبط. وعشان كده أنا لما أجي لك هعمل لك شوية شرح على الموضوع ده. بس أرجع للست أو ربة البيت. يعني أنت الآن لما تقول أي ست بيت عندها أولاد.
0: نعم.
2: وعايزين يشتروا شنط للمدارس.
0: طيب.
2: كل واحد بيصادف الحتة دي ماشي.
0: نعم.
2: هل أشتري الشنطة أبو ظهر ولا بالجر ولا بالإيد؟ أنت كرجل عادي ما الكاش علاقة بالهندسة القيمية بتقول يا ستي شوي لك أي واحد أمشي صح. أنا في الهندسة القيمية لا، عندي مصفوفة وزنية بسمى الويتد ماتريكس، بحط المعايير بتاعت الشنطة والبدلات أو الخيارات، بقارن ما بين الخيار اللي عندي. عندي ثلاث خيارات، شنطة ظهر وشنطة عجل وشنطة يد. الثلاثة دول أشوف المعايير اللي فيهم، مين الأقوى، مين الأحلى، مين الأرخص، مين المستدامة، مين كذا مين كذا، في عدة معايير. أبدأ عندي حسب المصفوفة الوزنية بالشكل الهندسي معين أطلع لك بالبديل الأفضل اللي إحنا ممكن نوافق عليه.
0: بشكل علمي وليس طبعاً. اجتهادي.
2: لا لا لا.
0: وليس لأن إحنا.
2: لا علمي.
0: إحنا طبعاً. نعتمد على.
2: لا لا.
0: طب خلي.
1: شكل الشنطة.
0: لا شكل الشنطة دكتور.
1: أقولنا.
0: لا ما خلينا نجرب هذه.
2: لا.
0: بيت فلان اشتروا مثلها.
2: هذه الآن بيقولنا على برضو سؤال، سيبك من شدة البيت الآن. نسكلم الدكتور محمد إبراهيم إنه مش عايزين تبنوا مبنى هنا. طيب هل المبنى نعمله من الخرسانة ولا من الحديد ولا من الخشب؟ سؤال
0: صح.
2: انت ممكن تقول اتصرف اعمل زي ما انت عايز، انك لا، انا بالنسبه لي مش هتصرف، انا عندي في تحليل همسك كل واحده فيهم، الخرسانه الحديد الخشب، كل واحد مميزاته ومساوئه وتكلفته قبل وتكلفته بعد وصيانته وتشغيله لحد ما اطلع في النهايه ايهما البديل الافضل. اذا في الناحيه هذه بنرجع مره اخرى للتعريف،
1: هي اداه
2: الهندسة القيمية هي عبارة عن أداة إبداعية لتحليل وظائف المشروع للوصول إلى الهدف اللي موجود.
0: نعم.
2: بتكلفة أفضلية. الأفضلية ليش بقول لك؟ مش أقل، مش شرط أقل، ممكن بعض الأحيان نحط أفضل. يعني أنت الآن لما أنا زرت المبنى هذا بقول طيب لو واحد معاق ومع كرسي ويل شير هل أنتوا حاطين رامل؟ مش شايف أنا في رامل مدخل يعني. ففي شغلات ممكن أضيف عليها على التصميم أفضل بدل ما أنا أخفف من التكلفة. أنا بشوف التصميم وفي شغلات ما أدت الوظيفة. في شغلات معينة هنا أنا بشوفها، أنا مثلا المبنى هذا أو الغرفة هذه ارتفاع السقف مثلا 2.2 متر، في كذا في أشياء ما فيش. يعني إحنا بالعادة بنوصف المشروع. لذلك لما أنشأت الهندسة القيمية، أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية، أنشأت في شركة اسمها جي إي جنرال إلكتريك في أمريكا، جي إي جنرال إلكتريك معروفة.
0: نعم.
2: وكان الناس هناك بيستوردوا جميع قطع الغيار من أوروبا، يعني أنت بتعمل ثلاجة غسالة تورباين شغلات.
0: نعم.
2: في ذلك الوقت أوروبا كانت مزدهرة في الأربعينات، فكل قطع الغيار بتيجي من أوروبا على أمريكا على جي إي، وبيعملوا التركيب وبيعطوا للزبائن 20,000 ثلاجة 50,000 غسالة. صارت الحرب العالمية الثانية 39-45 انقطعت غير راب. طيب الجماعة في الجي قال لك احنا تورطنا، انا عندي طلبية ب50,000 والتاني عندي طلبية بكذا وكذا، مش نسوي. في مهندس كهرباء طلع هناك قال لك طيب يا جماعة تعال، احنا كنا نركز في الاول على ايش؟ على العناصر. يعني اعطيك مثال بسيط، هذا ثلاجة غسالة توربين، بس هي نظارة. قال لك هذه النظارة عشان يعطيها للزبون انا لازم استورد العدسة من المانيا والفريم أو الإطار من إيطاليا والبراغي من بريطانيا، أوديهم على أمريكا يعملوها تركيب ويعطوها للزبون. صح؟
0: طيب
2: الآن هذه مش موجودة. قال لك آه طيب لو ركزنا على الفانكشنز مش الإليمنتس اللي من شوية حكيت عليها، إليمنتس عنصر
0: صح،
2: الإطار العدسة البراغي. قال إحنا لا، هنركز على الفانكشنز. ما هي وظيفة النظارة؟
1: إنك تشوف بيها كويس،
2: إنك إمبروف فيجن.
0: صح
2: صح
0: طيب. صح.
2: ما هي البدائل التي تحقق improve vision من غير ما تكون نظارة؟ عندك عدسة لاصقة صح
0: صح،
2: عندك عملية ليزر
0: صح،
2: ليزك كلها 50 كيلو جزر لعل وعسى، في 20-50 بديل. سوري، هذه البدائل تدرس حسب معايير معينة، التكلفة قبل التكلفة بعد، الاستدامة الديمومة القوة المتانة، تدرس لحد ما في النهاية أطلع لك بديل هو المناسب لإلك الاند يوزر أو الأفضل. من هنا أجت موضوع أن إحنا بدل ما نركز على الإليمنتس صرنا نركز على الفانكشنز، صارت الوظيفة. لذلك أنت بتسأل، يعني أنا الآن الغرفة هذه فيها مثلا 1-2 فيها هنا 4-8-10 لمبات، طب هل أنا محتاج 10 لمبات ولا محتاج شدة الإضاءة؟
0: شدة الإضاءة
2: هذا هو. إذا ممكن أجيب لك شاندلير في النص ونفس شدة الإضاءة اللي تكون بين 4-5-6 اللوكس أو السبوت لايت هي نفسها وأقل
0: وصيانة لواحد بدل ما صيانة لعشرة
2: 100%. هذا موضوع الصيانة والتشغيل كمان إحنا بنسميه التكلفة بعد عمر المشروع. يعني في initial cost الآن وفي life cycle cost اللي هو بعد الصيانة والتشغيل.
0: دكتور كمان أكثر. دكتور من خلال كلامك الآن فهمت أنا ما هو الهندسة القيمية أو القيمية.
2: نعم.
0: أظن أنه 3/4 الكوكب يحتاج هذا التخصص. مدن تبنى، ناطحات سحاب تبنى في دبي وفي غيرها من دول الخليج، عبث في عبث في عبث، وكأنما لم يسمعوا بهذا الاختراع اللي اسمه الهندسة القيمية.
2: شوف هو
0: ويدعون التحضر.
2: هو العيب الوحيد أو العدو الوحيد للهندسة القيمية الكوربشن الكوربشن البرايبري والفساد. يعني احنا هنا تخيل سوق السمك الجديد في سيدني،
0: صح اللي افتتحوه قبل
2: نيو فيش ماركت، هذا لما خطط في السابق تكلفته يا دكتور 250 مليون انتهى ب 750 مليون. فيعني
0: وين الخلل؟
2: حكينا من شويه، يعني في جزء منه يعني بين السطور، لكن في عدة أجزاء. يعني أنا بركز على الجزء الهندسي طبعا له جانب، الجزء الإداري، والجزء اللي هو الثالث اللي حكينا عليه من شوية. ففي كومبينيشن، يعني هذا المشروع لو تعمل له هندسة قيمية من البداية أنا متأكد أنه ممكن ما يوصل للرقم الكبير هذا. نفس الشيء دكتور زي ما أنت حكيته، يعني في ميجا بروجكت سواء في أستراليا أو غير أستراليا تهدر فيها لأنه في ناس يعني لهم مصالح.
0: طب سبحان الله
1: معروفة.
0: دكتور إبراهيم يذكرني كلام دكتور شبلاق عندنا في شارع، أنا في منطقتنا في بلاك تاون في شارع أنا أروح وارجع عليه، كان راند أباوت يعني دائرة صغيرة لغوها واشتغلوا فيها وعملوا دائرة كبيرة، بعدين بشوية لغوها ولسه العمل جاري، حطوا إشارات ضوئية وكملوا، واحنا يعني رايح جاي يوميا، يعني مو تقول مثل بعد سنه بعد ست، لا غيروها وغيروا، وبعدين بالارصفه في نفس الفتره سنه غيروا 3 حاجات راند اباوت كبيره ثم اشاره ضوئيه ثم غيروا في الاشاره الضوئيه في نفس المكان. اطفال اللي يعملون دول ام ماذا؟ ام كربشن ام انه هو اهمال؟ تقييمك لهذا؟ الان احنا دولنا المتخلفه ماديا وحضاريا واخلاقيا داح على جانب، خليني في استراليا، اين المشكله؟
2: شيخنا الفاضل في كثير شغلات يعني تكمن من التخطيط ومن بدايه المشروع، وزي ما تفضلت في السابق دراسه الجدوى الاقتصاديه مهمه جدا. يعني احنا بنربط دائما الهندسه القيميه بالهندسه او دراسه الجدوى الاقتصاديه لانه في ربط ما بيناتهم. انا طبعا قبل ما ادخل في اي مشروع بدي اشوف فعلا هل هو مجدي او غير مجدي، لكن سبحان الله في أهداف سواء سياسية أو أهداف اجتماعية أو أهداف انتخابية، يعني بعض الأحيان بتخلي الناس دائما تعمل في نفس المشروع لكن ما خطط بشكل جيد. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه يعني في ناس لما تشوف مؤهلاتهم يعني لما أخذ مش هذيك القوة، يعني كثير ناس كانوا رؤساء بلديات ورؤساء مش عارف مين، لكن يعني لما تشوف السي في تبعته يعني لا تمثل
0: يعني تقصد حضرتك انه المهندسين قد يطرحون جانبا والصاحب الكانسل او البلديه المسؤول بسبب الانتماء الحزبي وفاز في المركز يكون صوت
2: بمعنى طيب. اخر قد يكون القرار سياسي او اداري اكثر منه هندسي، يعني انت يمكن وضحنا. يمكن تطرح رايك الهندسي ويكون صح بس لسبب ما
0: لا يؤخذ منه،
2: وهذه بتحصل كثير. يعني
1: وبعدين فيها دكتور شركات بيبقى لها الدور حضرتك، يعني
0: كيف دور يعني دكتور؟
1: يعني المشروع ده الشركات تبقى متفقة أنا حاخد المشروع ده وانت حتاخد المشروع رقم 2 وانت حتاخد
2: يعني
1: نسب، احنا الثلاثة بنشترك في مشروع
2: توزيع الكيكة يا دكتور.
0: طيب حلو هذا حلو ليس سيء.
1: فأنا أخذ الدوار الصغير، أنا أخذ الدوار الصغير الراوند اباوت الصغير.
0: طيب
1: وبعدين واحد تاني يجي لا يلغي الصغير ده ويعمل يعني واحد كبير، وبعدين واحد ثالث يجي يلغي الاثنين وروح
0: يعني اشاره ضوئيه.
2: شيخ عضيد انا ممكن بس اضيف
1: والثلاثه يبقى استفادوا واخد بال حضرتك، والمال الفائض راح
2: يعني هذا يذكرني
1: احنا عايزينها يعني.
2: بيذكرني بعض السياسيين في الدول العربيه،
0: يعني بعض
2: السياسيين
0: انا والله اختلف معاك.
2: طيب
0: كل
2: كل
0: كل
2: يعني لما يأتي واحد بدل واحد آخر بينسف السابق، يعني مش انه بيكمل عليه وبيحسن عليه، لا بينسفه من جذوره، فبتلاقي بيعمل مشروع آخر مع انه المشروع الاول يعني كان ممكن تعديله وتصليحه. لكن هي سياسات عموما، ففي في اقصد اهداف اخرى احنا قد لا نعلمها، ومن هنا بقت ال
0: نعم نعم لا انا اتفق معك اتفق معك.
1: البعد السياسي في الموضوع
2: اكيد
1: البعد السياسي وربط الناس بالمصالح.
2: نعم
0: نعم سبحان الله سبحان الله. طيب الان الهندسه القيميه
2: نعم.
0: في بالعالم اول مره ممكن حضرتك تقيم لنا اياها بالعالم كم هي مستفاده مثلا لو لو لو قارناها بوظيفه ال
2: جايك في الكلام
0: بوظيفه التكنولوجيا الديفايس والهذا موجود العالم كله يستفاد بشكل 80-90% الهندسه القيميه في العالم كم الاستفاده منها في بلادنا العربيه كم وفي استراليا كم؟
2: ممتاز. اول شيء خلينا نرجع مره اخرى لتاريخ نشاه الهندسه القيميه. لما قلنا في 1947
0: بعد الحرب العالمية
2: الثانية أدخل المنهج هذا عن طريق مهندس كهربائي في الجي إي اسمه لاري مايلز اللي هو أو لورنس مايلز، ومن ذلك الوقت أنشئ سوسايتي اسمه سوسايتي أوف أمريكان فاليو إنجينيرز، المنظمة الأمريكية للهندسة القيمية في 1956. من ذلك الوقت بدأ تنتشر الهندسة القيمية من خلال ثلاث مفاهيم: الفاليو ميثودولوجي، الفاليو اناليسيس، والفاليو انجينيرينج. هذول الثلاثة تطبيقات للمهندسين.
0: نعم.
2: بعد كده المنظمة الأمريكية عملت تحالفات مع دول أخرى، صار في أفلييشن مع اليابان مع الهند مع تايوان مع كوريا، ففتحوا فروع عندهم. الخلاصة الآن أكثر من 45 دولة على مستوى العالم تطبق الهندسة القيمية. الآن أي مشروع مثلا في أمريكا 10 مليون دولار أو أكثر حكومي لازم يطبق عليه الهندسة القيمية. الكويت 1,000,000 دينار، السعودية 25 مليون ريال يطبق الهندسة القيمية، في تعاميم مالية.
0: هذه الدول فيها الهندسة القيمية؟
2: يس، وجيك في الكلام بالتفصيل. فالان
0: من الدول العربيه
2: جايك في الكلام،
0: من الدول غير الكويت
2: والله جايك في الكلام
0: تفضل
2: لانه لها تفصيل اكثر. في امريكا سنويا يتم توفير، دكتور تذكر رقم هذا، توفير 1 بليون دولار، مليار دولار توفير باستخدام الهندسه القيميه في مجالات الطرق والنقل سنويا. طب بحكي لك عن 50 ولايه او 52 ولايه، يعني رقم كبير،
0: ارقام كبيره.
2: بليون 1 بليون دولار
1: سنويا.
2: 1 بليون
1: يعني
2: مليار دولار امريكي،
1: يعني يتم
0: 1,000,000,000 بسبب استخدام هذا طيب هذا في امريكا. طيب
2: الان بالنسبه للدول العربيه، وانا زي ما قلت لك انا صار لي 30 سنه في الموضوع هذا ومعاصر وكل دوله عربيه بروحها لازم القي محاضره، لان انا كنت الممثل تبع السيف او امريكا في المنطقه فاعرفهم.
0: نعم.
2: يا سيدي خذ الإحصائيات الآتية. تقريبا المملكة العربية السعودية أول دولة وأكثر دولة فيها أخصائيين هندسة قيمية، يقارب العدد لا يقل عن 10-15 مختص قيمي. وهذول الناس بدأوا لما كنت أنا في السعودية عن طريق شركة أمريكية أجت دربت المهندسين في الأشغال العامة في المملكة العربية السعودية أو إدارة الأشغال،
0: دربتهم على الهندسة القيمية
2: وأهلتهم اللي معاه.
0: طيب ماشي هذا المجال.
2: طلع نتائج جيد انه الاشغال العسكريه في ذلك الوقت ايام الامير سلطان الله يرحمه اهلوا عدد من مهندسين الاشغال العسكريه وجابوا شركه امريكيه واهلت الناس هذا. فكانت البدايه من المملكه. في ذلك الوقت المملكه الوحيده اللي كانت موجود فيها اخصائي قيميه، سوريا ما في، العراق ما في، مصر ما في، كله ما في. طبعا عفوا مصر فيها واحد كان امريكي، مصري امريكي، بس هو يعني مره امريكي ومره مصري فكان محسوب على امريكا اكثر وتوفى الله يرحمه. لكن بعد كده الان المصريين في السعوديه بدا يزيد عددهم. العراق لحد الان ولا واحد،
0: وبعد 100 سنه ولا واحد،
2: مع اني
0: انا مقدم لك،
2: مع اني انا درست 2-3 انهم يتاهلوا وان شاء الله يكونوا يعني في الطريق. بس عموما الدولتين اللي يمكن أخذوا مبادرة في الموضوع السعودية والكويت تقريبا ومصر الآن طبعا دخلت معهم تقريبا هذول الثلاثة اللي هم يعني
1: بارعين في
0: الصحافة. طيب بارعين، أنا سؤالي كصفتي صحفي الآن يعني وإعلامي، أرى أنه السعودية هي الرائدة الأولى في، وهي الرائدة الأولى في الهدر، ماذا عن مشروع نيوم؟ يعني مشروع نيوم عملوا شوية أطفال مراهقين في المدرسة، طب وين الهندسة القيمية؟ وين وين الريادة؟ الظهر أنا ما شايف اختلاف تطابق في مصر اللي بدأت الآن. مصر فيها إهدار أموال في أكبر خازوق وأكبر كنيسة وأكبر أكبر دكة وأكبر كلام الفارغ هذا اللي نشوفه. فهذه الدول اللي هي دخلت فيها الهندسة القيمية تتجه اتجاه معاكس في الإهدار في الهدر. السعودية مصر والكويت عندهم هدر بالطاقة البشرية، العمال عندهم يطردوهم برا، أنت مش كويتي.
2: ماشي
0: كلام فارغ ثاني يعني. فلذلك أنا مستغرب كلام حضرتك بوادي والواقع في وادي ثاني.
2: لا هو شوف موضوع الهندسة القيمية بعض الأحيان يعني في له constraints، يعني في محددات أو معوقات. يعني أنا لما كنت أشتغل في بعض المحلات في المملكة وهذا الكلام يعني off record مفروض إنه ما ينذاع، في بنبلغ إنه في مشاريع ما تمسكوها ما لكش دعوة فيها. يعني احنا عايزينها كده يعني احنا طبعا لما نشوف مثلا ابواب معمولة مرصعة بالكذا او معمولة بكذا او طريقة كذا احنا بنعطي اقتراح وبنحط تقارير،
1: بس مش ملزم
2: مش ملزم. لا لا يعني هذه الفكرة. فللأسف
1: اصحابه عايزين يدفعوا اكتر
2: يعني مثلا خد مثال عمارة المملكة او مركز المملكة في الرياض اللي بيعرف بتاعت الوليد بن طلال، في كده عمارة اسمها المملكة مركز المملكة، يعني من الهندسة القيمية ممكن تعمل فيها اقتراحات وتوفر ملايين، لكن صاحب المشروع قال لك أنا
0: عايزها بهذا، أنا أريدها بهذا الشكل.
2: يس طيب وإحنا بنحترم رغبات المالك.
0: طيب في أي سؤال يخطر على بال كل أحد يسمع اللقاء مع حضرتك؟ برج خليفة دخلت فيه هندسة قيمية، وهل إلى قيمة وهل هو مهم ضروري أم إنه مجرد فشخرة وإضاعة للمال؟
2: شوف سيدي
0: أسألك عن هذا المبنى بالذات.
2: يس
0: أنا هذا تخصصك.
2: يس شوف إحنا الدراسات الهندسة القيمية يعني إحنا بنعرف عنها في لأنه إحنا كمجموعة في المنظمة بنسمع عنها. أنا ما سمعت إن في تعملت دراسة قيمية لبرج خليفة، وأنا أعتقد إنه يمكن مش من مصلحة الملاك إنهم يعملوا دراسة هندسة قيمية لمشاريع خاصة، يعني قد يكون له إظهار آخر للإبداع والتميز. فبعض الأحيان بتنحط مصاريف غير ضرورية، لكن الإبهار يعني أنا يعني أنت الآن لما تقول طيب إحنا نوعية المشاريع، هل هي مشاريع تجارية؟ هل هي استثمارية؟ هل هي عامة؟ هل هي سياسية؟ يعني إحنا بنشوف المشروع من أول. عشان كده لما قلت لك دراسات الجدوى الاقتصادية أنا من البداية يعني بعرف بالضبط إيش نوعية المشروع. يعني إذا أنت بتقول لي والله هذا المشروع اللي أنت عاملينه هنا النووي، هل هو تجاري استثماري ديني ربحي غير ربحي؟ أنا بعرف كل الأشياء. لا عشان كده بحط
1: بتحدد نوع الدراسة على الهدف.
2: بالضبط.
0: نعم نعم.
2: بس لما أجي وأشوف إنه برج خليفة أصلاً معمول لأرماني جورج أرماني وعلى دي إن إيه ومش عارف إكس واي وزد، يعني في نوع من اللافش أو الاكستراف يعني شيء.
0: إذن
2: يبر الآخرين.
0: إذن ممكن أضيف تقييم آخر.
2: تفضل.
0: يعني تنظرون إلى المشروع، هل هذا المشروع هو سياسي أو اقتصادي أو تقييم الجديد عبثي؟ فهي المشاريع العبثية ليس لكم موطن قدم فيها.
2: هلا شوف شيخ عضيد، هو إحنا يعني مين اللي بيلجأ أصلا؟ مين اللي بطلب مني أنا عمل دراسة هندسة قيمية؟ المالك، مش الاستشاري، خلي بالك، مش المصمم. يعني عمره المصمم اللي صمم بيجي عندي عمره،
0: لأن حتحد من قدراته.
2: يس. وحمل له تصميم آخر يقلل من التكلفة، فهو مش حيزني. اللي بيجي عندي المالك، اللي هو إيش
1: بيدفع
2: فلوس.
0: صح.
2: فقول لي يا عماد تعال شوف لي بديل آخر، هذا المصمم حط لي 60-70 مليون، هل كله صحيح 60 مليون موجودة؟
0: نعم.
2: ولا في هدر؟ أنا مع الفريق تبعي اللي بجيبه بنعمل رؤية أخرى كدراسة أخرى
1: إعادة تقييم
2: في أسبوع كامل، حسب منهجية الهندسة القيمية والخطوات اللي مش عليها، وبنطلع له في النهاية. ممكن 60 مليون دي تطلع 40 مليون، وممكن تطلع 70 مليون،
0: ممكن تطلع أكثر.
2: يس، عشان كده فاكر لما قلت لك الويل شير
0: اللي هو نعم.
2: يعني في ناس ما طيب فجاك واحد معاق وانت مثلا في الدور الرابع ومش حاطط له لا رام ولا حاطط له كذا ولا كذا، بقول لك لا، في عندك خطأ في التصميم، هذا حين عاد يعني مرة أخرى.
0: هو وفر يس، لكنه الإصلاح سيطبع
1: تكلفة وفر على حسب الهدف على حسب الخدمة اللي حيقدمها المشروع.
2: فإحنا بندرس من كل نواحي هذا.
0: نعم.
2: هذه الفكرة. يعني أنت لما تقول لي مثلا هنا والله المركز اللي عملتوه ممتاز بس بيتسع ل50 سيارة بس في العيد يمكن طبعا حتى

0: أسواق متنزهات، حلاقين، تجار، شغلات استفادوا يعني تجاري حكومي، فهذا ممكن أنت تبدع فيه.
1: فهمتك.
0: فهنا فكرة إن أنا أفهم المشروع من بدايته، هل هو استثماري، هل هو حكومي 100%. طيب يعني مثلا واحدة من الأشياء في الهندسة القيمية الآن مثلا التعليم.
1: تعليم؟
0: التعليم. مثلا كيف
1: التعليم كيف يدخل في الهندسة؟
0: أنا أعطيك مثال، يعني من الميزانية اللي طرحت لك مثلا إنشاء مدرسة، إنشاء مدرسة في واقا مدرسة التعليم.
1: نعم. واقا واقا مشاهدين الكرام هي منطقة بعيدة تبعد يعني حوالي 4 ساعات عن مركز مدينة سيدني. تفضل دكتور.
0: يس. طيب وبعدين رصدوا في الميزانية الفيدرالية أو الستيت مثلا 5 مليون لمدرسة في واقا واقا. طيب إحنا كهندسة قيمية نيجي بنسأل ما هي وظيفة المدرسة؟
1: تعليم الأولاد.
0: إكسلنت. طيب هل لازم تعليم الأولاد الآن يتطلب سبورة وطبشورة وكرسي؟
2: لا.
0: ممكن ممكن لا.
1: صح.
0: كيف؟ إحنا في عرفنا المدرسة مثلا من 9 إلى 5 صباحا أو مثلا من 9 إلى 3 وبعد كده في الليل فاضي ما في حدا. طب أنا أنشأ مبنى بثلاثة مليون بخمسة مليون عشان 4 ساعات فقط وباقي النهار ما فيش حدا؟ أنا ممكن أعمل عن شاشة مغلقة أو الشاشة مفتوحة التلفزيونية وأعطي الأولاد USB الفيزياء والكيمياء والرياضيات ودرسوهم في ليفربول وامتحنوا لي في لاكيمبا. تعلمت المادة اللي أنت عايزها وصلتك. لكن لو أنت المدرسة هذه فيما بعد هتستخدم إيواء لاجئين، إيواء نازحين، ملتي فانكشنال، ممكن أنا أخليها مبنى من 4 أدوار أو دورين معمولة من حجر مدرسة كاملة، لكن كتعليم فقط قد لا تستاهل أنك أنت تضحي بثلاثة مليون في سبيل. وأنا بحكي لك الكلام ده من الدول العربية لأن احنا شفناه المدارس في الدول العربية يعني بتقعد مثلا من الساعة 7 صباحا لساعة 12 واحدة وبعدين فاضي، لا حد بدخل فيها ولا حد بيستخدمها. طب ليش؟ هنا السؤال. إذا موضوع التعليم مهم لكن المعلومة توصلك، كيف توصلك؟ احنا الآن طريقتنا هذه.
1: نعم. طب خطر على بالي سؤال دكتور إبراهيم، حسألك على متى ترى أنه العقل العربي سيستوعب هذه الهندسة القيمية؟ متى؟ لكن قبل هذا، قبل ما أجيب حضرتك على السؤال، في سؤال دكتور شبلاق، وهو الآن كأنه أنتم المرجع لكل شيء بالبناء والعمار والهندسة، من المرجع عليكم؟ Who's monitoring you؟ كيف تحدثون بياناتكم؟ وكأنما أنتم استغفر الله الإله الذي يعرف كل شيء ويقيم هذا يجب تضعون كذا كذا. من الذي يطوركم؟
0: أوكي.
1: من الجهة الأعلى منكم؟
0: هو سؤال جيد بس مو صحيح. إحنا ملناش مرجعية ولا إحنا standardization body. في فرق شيء عديد. إحنا ما بنحط standardization زي ISO وكذا وكذا. إحنا طرح إبداعي آخر بديل. أنا بعطيك مثال، أنت عايز تروح كامبرا أو عايز تروح ملبون،
1: طيب
0: بتقول لي أروح يا عماد بالطيارة ولا بالسيارة ولا بالقطار؟ أنا بعطيك نصيحة، النصيحة هذه معمولة على تحليل معين وأقدم لك إياه. أنت بيعتمد هل أنت بدك تروح تحضر اجتماع الساعة 9 صباحا ولازم تكون موجود، ولا رايح تتفسح، ولا رايح تشم هوا. هنا الفكرة. أنا مش بقيد.
1: لا هو من هال، لا مو هذا سؤالي.
0: yeah.
1: عفوا أنت جاوبتني جواب على سؤال آخر.
0: طيب.
1: أنا سؤالي أنت لما تعطيني هذه المعلومات
0: yes.
1: ما هو أساسك؟
0: أنا عندي
1: الداتا اللي عندك من وين جبتها؟ والداتا اللي عندك هل هي أبديت التطور ولا لا؟
0: لا لا لا أخي العزيز، الداتا اللي عندي من الاستشاري أو من المصمم، من المعماري، من المالك. أوكي خليني أطرح أنا شوية أكثر. الآن نفرض إنه الدكتور إبراهيم بده يبني مركز النووي. طيب أول شيء بيروح للكونسل، بياخذ كل المعطيات وبيعطيها للمصمم اللي بيصمم.
1: نعم.
0: المكتب الهندسي.
1: مكتب الهندسي. طيب
0: المكتب الهندسي عمل له شوية سكتشات وقال له هذا حكلفك 2 سنين بناء وحكلفك 50 مليون.
1: جميل.
0: تمام. الصاحب، لا مش الدكتور إبراهيم، مالك المشروع.
1: نعم.
0: أجا قال لك أنا ما عنديش 50 مليون. طيب واحدة من الثنتين، يا إما أني أنا ألغي المشروع أو أجله أو أروح لواحد أخصائي هندسة قيمية. أجا عندي أخصائي.

0: انسى قيمين. انا درست كل الاشياء اللي اعطاني اياها من قبل الاستشاري اللي صمم.
1: نعم.
0: انا طلبت، انا كعند رئيس او قسم او فريق الانسة القيمية، طلبت كل المعلومات اللي صممها العميل عند الاستشاري. انا شفتها ودرستها، الان بكون فريق. عندي فريق من 5 أشخاص أو 6 أشخاص، مهندس مدني تصميم، مهندس معماري تصميم، ميكانيكا تصميم، انشائي، كذا، كل مجموعات هذه. يلا دكتور جاهز؟ جاهز. في خلال اسبوع بنعمل ورشه عمل، في خلال اسبوع، وبندرس كل المعطيات المقدمه من الاستشاري اللي اخذناها. هي ايش المعلومات؟ عباره عن مخططات، رسومات يعني، مدني معماري كهرباء ميكانيكا، جدول كميات، 50 مليون هذه وين راحت، كيف راحت، بند بند باي بند. بعدين الجدول الزمني، بعدين اللي هو الستاندرزيشن والعقود والشغل. يعني كل شيء امامي على الطاوله هنا.
2: تفاصيل
0: طبعا. طبعا. انا يلا يا اخوان الفريق تبعي جاهز، جاهز، بنستاجر قاعه، بنقعد 5 أيام 6 أيام، كل المنهجيه بنحكيها في 6 خطوات.
1: نعم. انا اشكرك دكتور على التفاصيل هذه، على المنهجيه، بارك الله فيك، لكن لضيق الوقت يعني بس حبيت اعرف هذه التفصيله. انه انتم اصلا كل واحد منكم هو ابديتد مع نفسه، المدني والمعماري والكذا، فياتون دول اصلا هم معلوماتهم ابديتد.
0: لا، ايش قصدك بابديتد؟
1: يعني معلوماتهم حديثه.
0: طب عندي امامي يا الشيخ عديد، انا الان الخرائط والمخططات اللي موجوده عن طريق الاستشاري كل امامي موجوده الان. كل واحد بيشوف تخصصه. عندي المدني الانشائي حيشوف الاستراكشر، عندي الميكانيكال حيدرس الاتش في سي والتكييف وغيره. يعني كل واحد من فريقي حيدرس المخطط اللي له علاقه فيه.
1: نعم نعم، وضح.
0: وبعدين بنطبق المنهجيه، وفي النهايه بنطلع بتقرير يسلم للمالك، بنعرض عليه وبنقول هذه النتائج اللي طلعنا فيها.
1: نعم، جميل جدا، جميل جدا.
2: طيب دكتور، الاختيار بعد اذنك شيخ.
1: نعم، ترى عندي 7 دقائق فقط. نعم.
2: اختيار المشروع. يا ترى تقييمك بيتصل ب يعني نقص التكلفه ولا تحقيق الهدف اللي المشروع قايم من اجله، واخد بال حضرتك، ولا يعني
1: إرضاء رغبة المالك؟
2: إرضاء رغبات المالك في الجماليات، لأنه قد يكون للمالك رؤية جمالية معينة، واخد بال حضرتك؟ فإيه اللي بياخد أولوية في عندك؟
0: كلها. وطبعا إحنا بنقعد مع المالك. بنقعد مع المالك. يعني لما نعدنا مثلا مع ممثل وليد بن طلال، قال لك أنا الفلوس ما بتهمنيش، أنا بدي جمالي.
1: قدم أولوية الجمال.
0: يس. نعم. لما نقعد مع إكس ولا واي ولا زد، يقول لك لا لا لا، انا فلوس على قدي، يا دوب
1: اختصر
0: مستلفهم من الكذا وبدي ارجعهم. فالله يرضى عليك، انتبه لي.
1: نعم.
0: واحد تالك لا لا، ما انا بصراحه بيهمنيش، انا شفت حسنين عامل قيميه، خلينا نعمل زيه. يعني انت بتشوف
1: اذا
2: نماذج مختلفه.
0: نماذج مختلفه، صحيح. طيب هذه الفكره.
2: فتحديد الاولويه. نعم. ما بيبقاش للهيئة الهندسية.
0: لا. للمالك.
2: للمالك عايز ايه؟
0: 100%.
1: طيب دكتور ابراهيم، في دقيقتين، متى يكون العالم الاسلامي والعربي بشكل عام جاهز لمثل هذا الاختراع؟
2: لما يتحرر وعي الناس
1: من
2: المحسوبية، من الشلالية، من المصالح الخاصة، من الفساد، الكوربشن، واخد بالك؟ يعني في مجموعة حاجات مش بتأثر بس على الهندسة القيمية، بتأثر على التخطيط نفسه.
1: نعم.
2: يعني ما معنى انه الرصيف يتعمل كل سنة مرة، رصيف مثلا محافظة من المحافظات يتعمل كل سنة مرة، انت عملت عارف الرصيف؟
1: رصيف.
2: رصيف بيتعمل، واخد بال حضرتك؟ ومثلا محافظة، في محافظات كبيرة، يعني محافظات يعني عواصم كبيرة جدا بتتكلف اكتر من 1 مليار الرصيد بس.
1: صحيح.
2: أكثر من صحيح. لماذا يعني تتعمل كل سنة مرة؟ يعني السنة الجاية بتهدي ده؟ طب ده لسه العمر الافتراضي قدامه 4-5 سنين، ده بيتهدي ليه؟
1: صحيح.
2: ويتعمل واحد جديد.
1: إذن هي متى ما يتحرر من الفساد، الفساد بشكل عام. طيب.
2: واحترام، ويبقى فيه قداسة للمال العام.
1: لما هذه مش موجودة،
2: القداسة للمال العام حقيقة احنا محتاجين ثقافتنا.
0: هو يعني بس انا بدأ كلمة صغيرة الشيخ عديد.
1: نعم.
0: بلاش تقول كلمة الاختراع، انت تكلمت
1: انا انا لا لا لا انا لا لا لا. انا ما قصدي اقلل
0: لا لا لا, لا.
1: انا انا انا اهزأ بال
0: لا لا لا مش قصدي والله
1: تفضل
0: بس انا بس الكلمه يا ريت انك انت للاخر الناس اللي يعني كلتشر هي كلتشر ثقافه مش احنا ما احنا ما مخترعناش ال
1: نعم
0: بس هي يعني تعود نفسك
1: طيب طيب انا المساعد مساعدة المخرج دكتور سهر قال لي عندك دقائق فقط
0: اهلا وسهلا حبيبي
1: طيب دكتور شبلاق حضرتك ايضا لك في الادب والثقافه والكتابه هذه نعم. ما تكلمنا عنها اليوم حتى ما يصير اخليها في دقيقه هذا ليس من الذوق
2: لا في حلقه ثانيه
1: نعم قلت لك انا مش هتكلم فيها
0: ولا عن الجائزه ما تكلمناش
1: ولا على الجائزه ولا على الجائزه طيب. لنا لقاء ثاني
2: لازم يبقى في حلقه ثانيه
1: حلقه ثانيه ان شاء الله ممكن السبت القادم يعني نوعد المشاهدين ممكن السبت القادم سؤال من انت بالضبط هل انت الكيمياوي الهندسه المدني انت القيمي
0: طيب.
1: او انت الاديب
0: طيب.
1: المفكر بثلاثين ثانيه من انت في هؤلاء
0: والله يا شيخ عظيم زي ما حكى الدكتور ابراهيم ذكر امثله لعلماء المسلمين ما في عالم اسلامي سواء ابن سينا الرازي البيروني كله الا شوف ايش المقدمه تبعته فلكي واديب وطبيب ورسام مش عارف مين يعني جيب لي واحد بس فقط ما عندوش الـ الـ الـ
2: لكن بتغلب عليه صفه معينه
0: الكليشه معينه انا معك انا معك انا الان انا الان صحيح بديت حياتي بشيء معين علمي معين
1: نعم
0: بس بعد كده وجدت نفسي في الثقافه والادب والان انا نائب رئيس المنتدى الثقافي الاسترالي العربي يعني بنعمل لقاءات ندوات عربيه مؤتمرات ندوات
1: الان تسردت لي الواقع انا سؤالي من انت في هؤلاء
0: ما هو انا يعني
1: كلهم
0: تقريبا يس
1: طيب طيب شبلاق شخصيا يحب من هؤلاء الشخصيات
0: لا الان خلص
1: انا ممكن اجاوبك عن صاحبي دكتور ابراهيم
0: ماشي ماشي
1: دكتور ابراهيم هو مفتي والمفكر والعضو والامام الشيخ والامام والشيخ والقائد المسلم في استراليا لكنه هو من يحب
0: طيب.
1: يحب المفكر
0: صح
1: ولا لا دكتور شا. ولا انا جاوزت حدي
2: هو انا بحب اللي بيحبوه الناس وخلاص
0: لا سؤال جميل سؤال جميل
2: يعني ساعات الناس بيحطوه في حته
1: ما يطلبوه الجماهير ولا شنو
2: ساعات الناس
1: بيحطوك
2: في حته
1: غصب
2: عنك
1: انا سالت
0: يا شيخ عظيم كلمه مفكر انا عجبتني انا زيه انا الان لما افكر في الهندسه القيميه مش مفكر
2: طبعا
0: لما افكر في الهندسه المدنيه مش مفكر في الادب والنقد والمقالات مفكر طالما انت بتفكر اذا انت مبدع
1: إذا أنت تميل إلى الدكتور المفكر أكثر
0: طبعا.
1: أكثر من الباقي القبعات التي ترتديها
0: هي قبعات لبست في وقت ما
1: لكنه الأقرب إلى قلبك شخصيا
0: المفكر
1: المفكر المفكر كلمة كبيرة يعني
0: ما هو بتفكر في كل شيء
2: عشان فيها معنى الحرية
1: معنى الحرية
2: عشان فيها معنى الحرية ومعنى الحرية يعني لا لا لا ابداع بلا حرية
0: وطالما انا افكر انا موجود
1: طيب طبعا. طيب انا اشكركم جدا على الوجود في هذا الصباح ونعتذر من المشاهدين على الاطاله ودخل تقريبا راح يدخل وقت اذان الظهر في اذاعه القران الكريم سيدني السري دكتور شبلاق اشكرك على حضورك معنا بارك الله فيك وان شاء الله لقاء ثاني دكتور ابراهيم نشكرك ونعتذر منك انه بالعافيه سحبناك للبرنامج لكنه يحلى فيك
2: لا والله سعيد والله
1: بارك الله فيكم
0: هذه فرصه طيبه ان نشوف الدكتور والله
1: الله يبارك فيكم ان شاء الله شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام لقائنا مع حضراتكم في هذا الصباح الجميل وان شاء الله نعدكم بلقاءات اخرى مميزه من هذا النوع باذن الله تعالى وختاما اشكر الاستاذ اسامه والدكتور سهير وتقبل تحيات محدثكم عضيد الربيعي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: شكرا شيخ عضيد حبيبي

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.
1: الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مستمعينا الكرام، نازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، في الدرس الماضي كانت آية الكرسي موضوع الدرس، وآية الكرسي

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 91 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 82 بعد 200، وهي آية الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم، وقد صدرت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. بادئ ذي بدء، الله عز وجل خاطب الناس عامة بأصول الدين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وخاطب المؤمنين بفروع الدين. فإذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم، يا من آمنتم بوجودي ووحدانيتي وكمالي، يا من آمنتم بأني خالق هذا الكون وربه ومسيره، يا من آمنتم بعلمي وقدرتي وحكمتي وقوتي، افعل ولا تفعل. فالله عز وجل خاطب المؤمنين في 98 آية، ولم يخاطب الكفار ولا بآية، إلا في آية واحدة في اليوم الآخر: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. فكل آية موجهة إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بي، آمنتم بعلمي وحكمتي، آمنتم بأنني أنا الخلاق ذو القوة المتين، افعلوا هذا الأمر. فالله عز وجل خاطب عامة الناس بأصول الدين، وخاطب المؤمنين خاصة بفروع الدين، وهذه الآية من فروع الدين. ولكن لماذا أتت هذه الآية بعد آيات الربا؟ ذكرت لكم أن الربا أساسه أن المال يلد المال، فإذا ولد المال المال، تجمع المال في أيد قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة. هذا الفارق الطبقي بين الأغنياء والفقراء وراء كل الثورات، وراء كل الانحرافات، وراء كل المشكلات التي يعاني منها البشر. الأصل أن يكون هذا المال متداولا بين الناس، متداولا بين الناس. فإذا ولد المال المال، تجمع المال في أيد قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة. الربا يشيع البطالة، يرفع الأسعار، يجعل الأموال في أيد قليلة، وراء كل الانحرافات، وراء كل المشكلات، وراء كل الثورات. بديل الربا، البديل، الربا قرض ربوي، يعني قرض مأجور، أما البديل القرض الحسن. أما المشكلة، إذا وزنت بين قرض حسن وبين قرض ربوي، القرض الربوي على الآلات الحاسبة أربح. إذا وزنت بين القرض الحسن والقرض الربوي، القرض الربوي أعلى وأعود فائدة على الآلات الحاسبة، ولكن يجب أن تكون الموازنة لا بين قرض وقرض، ولكن بين سخط الله ورضوانه، بين دنيا محدودة منقطعة، وبين آخرة أبدية، بين نعيم مقيم وبين متع سريعة الزوال. فربنا عز وجل جعل القرض الحسن عملا صالحا، عملا صالحا تبتغي به وجه الله، وفضلا عن ذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقة. هناك ثواب في الدنيا معجل وثواب في الآخرة مؤجل. القبض الحسن يربو وكأنه صدقة، والقرض الربوي يمحق ماله وكأنه مال السفر. يا أيها الذين آمنوا، إذن البديل القرض الحسن. الآن أقف وقفة متأنية. أحيانا البائع يساعد المشتري، يحسن إليه بجعل هذا المبيع تقسيطا من دون زيادة، وأحيانا يساعد الشاري البائع ببيع السلم. يعني إنسان في عنده قطيع غنم والموسم جفاف وليس معه ثمن العلف، فجاء من يشتري صوف هذا الغنم بعد حين، بعد ستة أشهر أو بعد سنة، ودفع له ثمن هذا الصوف مقدما. هذا بيع السلم. بيع السلم معاونة الشاري للبائع. التقسيط غير الربوي معاونة البائع للشاري، كلاهما عمل صالح ربحك فيه في الدار الآخرة. أما الذي يرجو الدار الآخرة يؤثر القرض الحسن وبيع السلم، والذي يؤثر الدنيا يؤثر القرض الربوي والبيع الربوي. إذن الله عز وجل حرم الربا وجعل الربا أصل الفساد الاقتصادي، حيث تجمع الأموال في أيد قليلة، وجعل الربا خطرا منتشرا، وهدد عليه بحرب من الله ورسوله. وما من معصية على الإطلاق هدد الله مرتكبيها بحرب منه إلا معصية الربا. يمحق الله الربا ويرضي الصدقة. ذلك أن المال قوام الحياة، ذلك أن التكليف أن يكون المال بين أيدي الناس جميعا. كل الناس في بحبوحة، كلهم يسكنون بيوتا مريحة، يأكلون طعاما مغذيا، يربون أولادهم، يعالجون مرضاهم. أما حينما يستخدم الكسب الربوي مكان الكسب المشروع، حينما تجمع الأموال في أيدي قليلة تنشأ المشكلات التي لا تنتهي. والمشكلة أن الإسلام ليس مسؤولا عن آلاف المشكلات التي تفجرت من عدم تطبيقه. أعداء الإسلام ماذا يفعلون؟ يعزون المشكلات التي تفجرت عن عدم تطبيق الإسلام إلى الإسلام، ويعدونها مآخذ عليه تماما. لو أن إنسانا قال أنا لا أعبأ بالمهندسين، بنى بيتا من دون علم، وضع إسمنت قليل وحديد قليل فانهار البناء أو مال البناء، تعالوا أيها المهندسون أصلحوا لي هذا الخلل. لا، المهندس لا يرضى إلا أن يهدم البناء ليشيده على أسس علمية. فكل ما وجدنا مشكلة ناتجة عن مخالفة الدين نعزوها بمكر وخبص وحقد إلى الدين، ثم نريد أن ننهي هذا الموضوع. أيها الإخوة الكرام، المال قوام الحياة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم بها قياما، قياما تقوم الحياة بالمال. المال إذن له بوابط كثيرة في كسبه وفي إنفاقه، فإذا نمى المال بالمال هي قضية ربوية، نمى المال بالأعمال قضية مشروعة، لمجرد أن ينمو المال بالأعمال يوزع بين أيدي الناس جميعا. ذكرت هذا كثيرا في درس سابق. بمجرد أن تفتح مشروعا زراعيا صناعيا تجاريا لا بد من أن تستخدم آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر دون أن تشعر. ثلث هذا الرأس مال وزع كمصاريف لأناس كثيرين، يعني هذا المال توزع. أما لمجرد أن تضع المال في المصرف وأن تتقاضى عليه أرباحا ولم تستخدم أحدا وأرباحك مضمونة، فهذه طريقة لا ترضي الله عز وجل. أما من يقول بهذا المصرف يقيم مشاريع صناعية، نقول ماذا يمنع أن يأخذ المصرف أموال الناس بالحق وأن يوظفها بمشاريع إنتاجية رائعة جدا وأن يوزع أرباحها على المبيعين؟ صار مصرف شرعي، ما في مشكلة. إذا وزعت هذه الجهة المالية أرباح المشاريع على المبيعين، قضية شرعية 100%، ولكن هذا لم يحدث. وإذا وصفت بعض المصارف بأنها ذات صفة إسلامية فهذا للاستهلاك وليس الواقع. إذن البديل البيع والشراء والقرض الحسن، كسب المال عن طريق البيع والشراء أو عن طريق الأعمال، والإحسان ليس مأجورا، الله جل جلاله يدخر لك أجره في الآخرة. فالمؤمن يرجو رحمة الله، بدل أن يقرض قرضا ربويا يقرض قرضا حسنا، لا يوازن بين قرض وقرض، بين قرض ربوي وقرض غير ربوي، يوازن بين دنيا وآخرة، بين سخط الله ورضوانه، بين متع رخيصة وشيكة الزوال، وبين جنة عرضها السماوات والأرض. يا أيها الذين آمنوا، وأتمنى على كل واحد منا إذا قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أن يشعر أنه مخاطب من قبل الله عز وجل. يعني يا من آمنتم بي، آمنتم بحكمتي، بعلمي، آمنتم برحمتي، بكمالي، هذا منهجكم في الحياة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، لا يغيب عن أذهانكم أن إذا تفيد تحقق الوقوع، بينما إن تفيد احتمال الوقوع. قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح لا بد من أن يأتي، هذه سنة الله في الكون، لا بد من أن يأتي ولو بعد حين. إذا، أما يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، قد يأتي وقد لا يأتي. هنا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، معنى الدين حاجة أساسية في العلاقات الاجتماعية، أبدا حاجة أساسية جدا في العلاقات الاجتماعية. فلذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، يعني تقرضه ويقرضك، تعينه ويعينك، تأخذ بيده ويأخذ بيدك. ذلك أن الله عز وجل قهرنا على أن نأكل ونشرب، قيام أجسامنا يحتاج إلى طعام وشراب، نحن مقهورون بالطعام والشراب، وهذا الطعام والشراب يحتاج إلى مال، نحن مقهورون بالعمل، وهذا العمل يحتاج إلى جماعة، تبطل حاجة وأنت محتاج إلى 100,000 حاجة، لا بد من أن تكون مع الناس. تشتري رغيف خبز، 100,000 إنسان ساهم في هذا الرغيف، بدءا من زراعته وتنميته وسقيه وتسميده وحصاده وتجفيفه وطحنه وخبزه. تشتري خبز، تشتري قميص، تستخدم من يعالجه، من يعلم ابنه، تبطل حاجة وأنت محتاج إلى 100,000 حاجة. أنت مقهور بالطعام والشراب، مقهور بالعمل، مقهور أن تكون في جماعة، وأنت في جماعة تمتحن هنا، وأنت في الجماعة تمتحن، إما أن تصدق وإما أن تكذب، إما أن تخلص وإما أن تخون، إما أن تستقيم وإما أن تنحرف، إما أن ترحم وإما أن تقسو، إما أن تعطي وإما أن تأكل، هو الامتحان. فجزء أساسي من علاقاتنا قضية الدين. من هذا الذي يمنع الماعون؟ الذي يمنع الماعون هو الذي يستدين ولا يوفي. الآن الناس كثروا بالدين، بقي يطلب الدين برقة بالغة بأدب الجم، فإذا تملك المال لا يسأل ولا يلقي لك سلاما ولا يعتذر أبدا. كل إنسان يستقرض ولا يرد يمنع الماعون. تروي الكتب أن رجلا يركب فرسا في الصحراء في أيام الحر الشديد وتحت أشعة الشمس المحرقة، رأى رجلا ينتعل رمال الصحراء المحرقة، رق له، دعاه إلى ركوب الخيل، ولم يكن يدري أن هذا لص من لصوص الخيل، ما إن اعتلى ظهر الخيل حتى دفع صاحبها وألقاه وعد بالفرس لا يلوي على شيء. ناداه صاحب الفرس: يا هذا، لقد وهبت لك الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء. فتذهب منها المروءة، وبذهاب المروءة يذهب أجمل ما فيه، لأن الناس أقرضوا وما استوفوا، كفروا بالدين. مثل آخر مشابه: هناك طريقة مشروعة جدا لاستثمار المال، وحاجة استثمار المال حاجة أساسية جدا. طفل يتيم، امرأة أرملة، شيخ كبير، موظف متقاعد، هناك نماذج كثيرة جدا بحاجة ماسة إلى استثمار أموالها. هؤلاء الذين جمعوا أموال الناس يستثمروها فأكلوها، ماذا فعلوا؟ منعوا الخير وسفه الدين وقووا مركز البنك. ما الذي قوى مركز البنوك الربوية؟ جامعوا الأموال الذين جمعوها وأكلوها. فالإنسان حينما يخطئ في الشيء المشروع يكون مجرما بحق هذا الدين وحق هذه الأمة. فالله عز وجل جعل الدين أساسا في العلاقات الاجتماعية. الإنسان بحاجة للمال، قد ما يكون فقير لكن في عنده ظرف طارئ، فالذي لا يرد الدين يمنع الماعون. النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي مرسل مات أحد أصحابه، فجاء ليصلي عليه، سأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبي. فقال أحد الأصحاب: علي دينه يا رسول الله، أنا أوفي الدين. فصلى عليه. سأله في اليوم الثاني: أأديت الدين؟ قال: لا. سأله في اليوم الثالث: أأديت الدين؟ قال: لا. سأله في اليوم الرابع: أأديت الدين؟ قال: نعم. فقال: الآن ابترد جلد صاحبك. متى ابترد؟ لا مع الضمان ولكن بعد الوفاء. طيب ما قولك بإنسان قدم لله أثمن ما يملك على الإطلاق؟ قدم روحه، تشهد في ساحة المعركة بإعلاء كلمة الله. هل هناك من عمل على سطح الأرض من آدم إلى يوم القيامة أعظم من أن تقدم أثمن ما تملك؟ ومع ذلك يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، الدين لا يغفر. ذلك أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. هذا الدين الذي يحل مشكلات المجتمع، القرض الربوي، القرض الحسن. بل إن الله عز وجل جعل كل عمل صالح على الإطلاق قرضا حسنا. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ إن أطعمت ذرة فهو قرض حسن لله، إن أعنت مسكينا، إن أعنت أرملة، إن رعيت يتيما، إن أطعمت جائعا، إن أرشدت ضالا، إن أعنت امرأة في حمل أثقالها، فهذا قرض لله عز وجل. بل إن القرض الحسن هو مطلق العمل الصالح. لذلك الدين يحل مشكلات المجتمع، ولكن الناس كفروا بالدين لأنه يأخذ بأعلى درجة من اللطف. أما إذا طالبته قلب لك ظهر المجن. والله مئات بل آلاف القصص بين من 25 سنة، من 30 سنة، من 10 سنوات، ما في أمل أبدا أن تستعيده. قدمت هذا القرض بنية عالية صالحة، فصار هذا المقترض متفرسا مستعليا مماطلا إلى أن تيأس منه. القرض الحسن بديل القرض الربوي. على الآلة الحاسبة القرض الربوي أربح، أما في ميزان القرآن يمحق الله الربا ويربي الصدقة. الموازنة لا بين قرض ربوي رابح وقرض حسن خاسر، ولكن بين الدنيا والآخرة، بين سخط الله ورضوان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، يعني تداينتم في معنى المشاركة، لو أن إنسان استقرض منك مبلغ وشعر بضعفه أمامه، فقلت له حبا وكرامة: والله حينما أكون بحاجة سأستقرض منك. هذا يرفع من معنوياته، حياة تعاون، أخذ وعطاء، تقرضني وأقرضك. إذا تداينتم في فعل مشاركة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، العلماء الفقهاء لهم تعريف دقيق للدين: كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة. يعني عوضين أو عوضان، أحدهما نقدا والثاني حقا في الذمة. أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال: أمرنا بالكتابة كي لا ننسى، وأمرنا بالإشهاد كي لا ننكر، في احتمال النسيان أو الإنكار. تكتب كي لا تنسى، وتشهد كي لا تنكر. فلذلك اكتبوه، يعني اكتبوا الدين، مقدار الدين وأجل الدين، وأشهدوا على الدين. تكتب كي لا تنسى، وتشهد كي لا تنسى، فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال: هذه الباء متعلقة بكلمة فليكتب، فليكتب بالعدل، دون أن يزيد ودون أن ينقص. والباء متعلقة بالكاتب، يجب أن يكون الكاتب عدلا. وتعلمون أيها الإخوة أن في الإنسان صفتين أساسيتين: الضبط والعدالة. الضبط صفة عقلية، والعدالة صفة نفسية. ولا يتمتع المسلم بحقوقه إلا إذا كان ضابطا عدلا. فالعدالة ذكرتها اليوم في الخطبة، أن العدالة يقول عليه الصلاة والسلام: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. لو عاملهم فظلمهم، وحدثهم فكذبهم، ووعدهم فأخلفهم، سقطت عدالته. لكن هناك أشياء لا تسقط العدالة ولكنها تجرحه، فأكل لقمة من حرام يجرح العدالة. لحس تحتي ربعوئية، أديش حق كيلو ما اشترى. أكل لقمة من حرام يجرح العدالة. تصفيف بتمرة يجرح العدالة. من مشى حافيا جرحت عدالته، من بال في الطريق جرحت عدالته، من أطلق لفرسه العنان السرعة العالية تجرح العدالة، من قاد برذونا مخيفا تجرح عدالته، من تنزه في الطريق ليملأ عينيه من محاسن النساء أو مقاهي الرصيف تجرح عدالته، من صحب الأراذل تجرح عدالته، من علا صياحه في البيت تجرح عدالته، من تحدث عن النساء وعن أشكالهم وألوانهم وأطوالهم وطباعهم وكان مغرما بهذا الحديث تجرح عدالته. فلذلك العدالة والضبط صفتان أساسيتان في المسلم، الضبط يعني صفة عقلية والعدالة صفة نفسية. وليكتب بينكم كاتب، يجب أن يكون الكاتب عدلا. هلا وإذا كتب ينبغي أن يكتب بالعدل، فالباء باء بالعدل متعلقة تارة في بيكتب ليكتب بالعدل، وتارة كاتب بالعدل كما علمه الله. فليكتب وليملي للذي عليه الحق. الذي ينبغي أن يملي هو الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. الكاتب يكتب هو عدل، يكتب من دون زيادة من دون نقصان. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. إذا دعي الكاتب إلى الكتابة ينبغي أن يكتب، وإذا دعي الشاهد إلى الشهادة ينبغي أن يكتب أن يشهد. هذا واجب ديني. لكن يقول الله عز وجل بعد حين: ولا يضار كاتب ولا شهيد. إنسان يرتزق يوما بيوم، تدعوه لأداء شهادة في مكان بعيد، لا بد من أن تعطيه تعويضا. الكاتب ممنوع أن يأبى، والشاهد ممنوع أن يأبى أن يشهد. الطرف الثاني عليه أن لا يضر كاتبا ولا شاهدا. فليكتب وليملي للذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو. السفيه الذي اختل عقله، أو الصغير، أو الذي لا يحسن أن يتكلم، أو الأخرق. يعني إذا كان هناك مانع صحي أو مانع بنيوي من أن يملي، قال: فليملي وليه بالعدل. ولي هذا السفيه يملي مكانه. واستشهدوا شهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا كلام خالق الكون. وهناك من يعترض على هذا الحكم من باب السفه ومن باب عدم الوعي، ولكن نقل إلي أن هناك بحث علمي دقيق حول شهادة المرأة وشهادة الرجل. يعني لأن لا يحضرني تفاصيل هذا البحث، ولكن إن شاء الله حينما يقع تحت يدي أعرضه عليكم. يعني هناك بنية خاصة في المرأة، هي في مجال متفوقة جدا وفي مجال أقل تفوق، والرجل في مجال متفوق جدا وفي مجال أقل تفوق. إنهما متكاملان، واحد يقوم بمهمته خارج المنزل يحتاج إلى قوة إدراك، إلى قوة إرادة، إلى شخصية قوية، إلى بصيرة ثاقبة، إلى حزم، إلى علم. هي تربي أولادها وترعى زوجها، تحتاج إلى عاطفة جياشة، إلى انفعالية عالية، تحتاج إلى وفاء، إلى ود. فهي لها دور لا تنافس فيه الرجل، وهو له دور لا ينافسها فيه. على كل إن شاء الله في القريب العاجل أضع بين أيديكم ملخص هذا الموضوع. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. سبحان الله، الإنسان بالكتاب يطمئن. الدليل الله عز وجل قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله لا يكتب بس يطمئننا. قضية مكتوبة. إنسان بيشتري بيت بدون عقد شفهي، يبقى قلق. متى يرتاح؟ حينما يكتب عقد يوقعه بوثقه. فبنية الإنسان تحب التوثيق، تحب التأكيد، والشيء المكتوب آكد وأقوى. فربنا عز وجل من أجل انتظام العلاقات الاجتماعية قال: هذا الدين من أعظم أبواب الخير. فإذا دفع الدين ولم يكتب ولم يؤدى اضطرب هذا الحبل، ومع اضطرابه تفسد العلاقات الاجتماعية عندئذ لا بد من التعامل بشكل آخر ربوي. فمن أجل ضمان هذا العمل الصالح، ضمان هذه الحاجة اليومية للمجموعة البشرية، كانت آية الدين: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. فمن أجل ضمان هذا العمل الصالح، ضمان هذه الحاجة اليومية للمجموعة البشرية، كانت آية الدين: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. أنا لا أبالغ، مئات ألوف الحوادث، اغتصاب الأموال، اغتصاب الشركات، الخلاف بين الشركاء أساسه عدم الكتابة. حدثني أخ قال لي اشتريت مشروع تجاري أنا واحد مناصفته بمبلغ بسيط جدا، ثم نمت قيمة هذا المشروع إلى أن بلغت 100 ضعف تقريبا. هو أعطاني دفعات وعدها من رأس مالي وأخرجني من الشركة. صار المشروع قيمته بدأ مئات من الملايين، بدأ برقم رمزي جدا. قال اتفقنا بس ما كتبنا. فرد لي أقساط ظننتها أرباح هي من رأس مالي، رد لي رأس المال وقال لي ما لك علاقة بالمشروع. فكل إنسان ما بيكتب يدفع الثمن باهي. اكتب، اكتب لئلا تنسى، وأشهد لئلا ينكر. بيقول سيدنا معاوية رضي الله عنه سأل عمرو بن العاص وكان من دهاة العرب، قال: يا عمرو ما بلغ من دهائك؟ قال له: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال له: لست بذلك. أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. أقول لكم هذه الحقيقة: أنت اتفقت مع شخص بعقد تجاري، ما سجلت، كتبت ما وقعت، وقعت ما وثقت، وثقت ما ثبتت بالمحكمة البدائية. أنت عم تعطي الطرف الثاني حرية حركة، عم تغريه لأسلك مالك، عم تغريه دون أن تشعر. فإذا أغريته وأكل هذا المال حراما، هل تصدق أنك أنت هو السبب؟ أنت السبب، أنت ما حصنته بعقد. لو أنك حصنته بعقد ما فعل هذا. تماما لو واحد جاب موظف وجعل المال بين يديه من دون حساب، شيء مغري أن يأكل من هذا المال. من يصدق أن الذي يتيح لإنسان أن يسرق يعاقب هو كسارق لأنه سبب فساد إنسان؟ فلماذا الكتابة؟ للتوثيق. أنا لا أبالغ، هناك مئات ألوف الحالات المؤلمة جدا، اغتصاب بيوت على شركات، على علاقات، على قروض، على ديون، على حقوق أدبية، كل هذا بسبب عدم الكتابة. إله يقول لك: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقرب للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآية الطويلة: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب المراقبة.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.

0: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة.
0: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. رواه مسلم.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل.
0: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود والترمذي. باب زيارة

0: للخير.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه.
2: نزهات في رياض الصالحين.
0: باب تعظيم حرمات المسلمين.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه.
0: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
0: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه.
1: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم.
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. باب قضاء حوائج المسلمين.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.

كلام في الحب. الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس. تبني الطيور أعشاشها بالحب، ويرضع الطفل ثدي أمه بالحب. بالحب تشرق الوجوه وتبتسم الشفاه. الحب قاضي في محكمة الدنيا. أحب الصحابة المنهج وصاحبه والرسالة وحاملها والوحي ومنزله، فتقلبوا على رؤوس الرماح للرضا في موقعة بدر وأحد وحنين، وهجروا الطعام والشراب والشهوات في هواجر مكة والمدينة، وتجافوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابر، وأنفقوا النفائس طلبا لمرضاة الحبيب. لما أحب الله الخليل إبراهيم عليه السلام صارت له النار بردا وسلاما، ولما أحب الكليم موسى عليه السلام انفلق له البحر، ولما أحب خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم حن له الجزع وانشق القمر. بالحب يترك النائم لحافه الدافئ وفراشه الوسير لصلاة الفجر. بالحب تدمع العين ويحزن القلب ولا يقل إلا ما يرضي الرب. الحب حبان، حب أرضي طيني هو هيام وغرام، وحب علوي سماوي إلهي هو طاعة وعبادة وسيادة. وحب الإله تعلق بشرعه وانقياد لأمره وامتثال لدينه وتقرب منه. أما حب الطين فهو آهات وحسرات وندامات. وحب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسعادة. كيف لا تحب الله؟ وما من نعمة عليك إلا هو منعمها. هو المحسن وحده جل في علاه، فحبه واجب والتقرب منه فريضة وشكره حتم وطاعة لازمة. أحب

لقد تربينا منذ أن كنا صغارا على أن نكون دوما لطفاء، فنكون الكثير من الصداقات ونساعد غيرنا لكي نكون مقبولين اجتماعيا، وأن الرضا نجده في مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم. ولكن ماذا إن أخبرتك أنه في كثير من الأحيان يؤثر ذلك عليك بشكل سلبي؟ فإن اللطف الزائد يسبب الضرر لعلاقاتك وينتزع البهجة من حياتك، وقد يعترض طريقك ويستنزف منك الوقت والطاقة. فكيف يحدث ذلك؟ تابع معنا لمعرفة 9 سلوكيات خاطئة يقوم بها الأناس اللطفاء وتؤثر بالسلب على حياتهم. الخطأ الأول: محاولة أن تكون كاملا. لا يوجد أحد كامل غير الله، نحن جميعا نعلم ذلك، ولكن لأننا أناس لطفاء فإن لدينا إحساس متواصل لفعل الأشياء تماما كما تنبغي بمثالية، كما أننا نطالب الآخرين بذلك. ولكن عليك أن تعرف أن ذلك خطأ كبير، فمحاولة أن تكون كاملا هي محاولة حمقاء لفعل المستحيل، لأنها تجعلنا نشعر وكأننا سنموت إذا ارتكبنا خطأ ما، فنعيش طوال الوقت في توتر مستمر وخوف من الخطأ، فتتحول حياتنا إلى كابوس، وهذا ما يحدث بالفعل. لذا عليك أن تؤمن فورا أن النزعة الدائمة الموجودة بداخلك نحو تحقيق الكمال هي خطأ وشيء من الخيال، وإن محاولاتك المستمرة تلك لإرضاء الآخرين ستفسد عليك حياتك. فتوقف فورا عن تلك النزعة وتحرر من أسرها لكي تستمتع بكل شيء تفعله. الخطأ الثاني: القيام بالتزامات أكثر من طاقتك. في عالم يتسم بالسرعة، فنحن نستهلك طاقتنا في كثير من الأنشطة والواجبات، وبصفتك شخص لطيف فبالتأكيد تتحمل الكثير من المسؤوليات بما يزيد عن طاقتك، وعندما نفعل ذلك لفترة طويلة فإننا بذلك نقوم بتدمير أنفسنا، حيث تجعلنا الالتزامات في حالة توتر، والتوتر يجعلنا مشتتين وكثيري النسيان كلاعب السيرك الذي يلعب بالكثير من الكرات في الهواء. فعادة يضعنا لطفنا الزائد في مأزق، لأننا إذا رفضنا فنشعر بالذنب والأنانية، ونحن يؤلمنا هذا الشعور، وإذا حاولنا فعل كل ما يطلب منا فإن ذلك يستنزف حيويتنا وطاقتنا. لذا عليك أن تقدر نفسك على حقيقتها، وتدرك احتياجاتك وتعتني بها في البداية، وتحافظ على وقتك وطاقتك بألا تحمل من الأعباء ما لا تطيق. والأهم من ذلك كله أن تتعلم قول لا، إنها كلمة السر والمهارة التي عليك تعلمها. فعندما يطلب منك أحد أن تقوم بعمل يشعرك بالضغط فلا تتردد في قول لا، فتعامل دائما بإرادتك وبأنك غير مضطر لقول نعم، وبذلك تحافظ على طاقتك وما زلت شخصا لطيفا رغم ذلك. الخطأ الثالث: عدم قول ما تريد. هل مررت من قبل بتجربة أن يستضيفك شخص ما ويبدأ في التدخين، وبالرغم من أن التدخين يتعبك إلا أنك لم تستطع إخباره بأن يتوقف عن التدخين؟ ربما مررت بذلك الموقف أو موقف مشابه له. فنحن اللطفاء عندما نريد شيئا من الآخرين نكون خائفين بأننا إذا طلبنا ذلك فسوف يعتقد أننا مستغلون أو أننا منزعجون، فينتهي التفكير بنا بأن نظل صامتين ولا نطلب شيئا، وهذا يوقعنا في الكثير من المشاكل، لأننا نتخلى بذلك عن كثير من حقوقنا، كما أننا نظهر كأشخاص غير مفهومين لأننا لم نعبر عن أنفسنا بالشكل الصحيح. لذا عليك أن تعترف بأن ذلك خطأ، واطلب المساعدة من المحيطين بك لتخبرهم بأنك لا تستطيع التعبير عما تريده، وبذلك تكون قد أخذت الخطوة الأولى، وبعدها ستستطيع التعبير عن نفسك وعما تريده. الخطأ الرابع: كبت غضبك.
بداية عليك أن تفهم أن الغضب هو شعور طبيعي يمكن لأي شخص أن يشعر به عندما يتعرض للأذى أو للاستغلال من الآخرين، فيدفعه هذا الشعور إلى الغضب والرغبة في الانتقام. وإذا كنت شخصا لطيفا فإنك لا تريد أن تشعر بالغضب وتنظر له على أنه تصرف غير صحيح، فتبدأ في كبته وإخفائه بداخلك، ولكن ذلك الكبت يجعلنا نشعر بأننا غير صادقين مع أنفسنا، فيزداد الغضب بداخلنا ويتحول بالتدريج إلى كره مدمر للنفس. وفي النهاية لن تستطيع كبت غضبك لفترة طويلة وستنفجر في لحظة ما، لذا عليك أن تتقبل غضبك واعترف به واعلم أنه شعور من الطبيعي أن تمر به، ولكن عليك فقط أن تعبر عنه بالطريقة الصحيحة، وذلك بأن تتحدث لمن أساء إليك مباشرة وتوضح لهم غضبك وبماذا تشعر، فتلك هي الخطوات الإيجابية التي عليك اتخاذها بدلا من كبت الغضب بداخلك والصمت. الخطأ الخامس: التعقل لحظة الاندفاع. في حياتنا اليومية نتعرض إلى الكثير من المشاكل، ومنها أن تقوم بفعل ما بحسن نية، فيفسر أحدهم ذلك الفعل على نحو خاطئ، فيغضب منك ويبدأ في الاندفاع نحوك. وفي كثير من الأحيان لا نستطيع أن نتوقع متى يهاجمنا الآخرون، أو الشكل الذي سوف يكون به الهجوم. لذلك فإنك من الطبيعي كشخص لطيف أن تقوم بالصمت محاولة أن تمتص غضب من أمامك، ثم تبدأ في تبرير موقفك والدفاع عن نفسك. ولكن دعني أخبرك أن هذا خطأ كبير، لأن ذلك يزيد الأمر سوءا، فلا تتوقع أبدا أنك إذا واجهت اندفاعه بعقلانيتك فسيفعل هو نفس الأمر أيضا، لا، بل إنه سوف يستمر في الاندفاع ويتصاعد غضبه وهجومه ويعتقد بأنك شخص ضعيف. لذا لا تأخذ موقف الدفاع أبدا، بل كل ما عليك فعله هو أن تبذل قصارى جهدك لتهدئته أولا عن طريق التعاطف معه بجمل بسيطة مثل: أعرف ما تشعر به من ألم وغضب، ثم أطلب منه الاستماع بعدل إلى قصتك، وبذلك تكون قد تخطيت الأمر. الخطأ السادس: الكذب البسيط. لأنك شخص لطيف فإنك في بعض المواقف لا تستطيع أن تحكي الصدق خوفا من أن تؤذي من أمامك، ولكي تحافظ على صورتك كشخص لطيف. فعندما يطلب منك صديق على سبيل المثال رأيك في مقال كتبه، فبدلا أن تخبره بالحقيقة وبأن مقاله يحتاج إلى الكثير من التعديل، فإنك تمدح وتثني عليه وعلى مقاله، وبذلك تكون قد كذبت عليه وأضررته بدلا من أن تنفعه. لذا فإن ليس أمامك خيار سوى أن تقول الحقيقة بأسلوب لطيف دون فظاظة، وبذلك تكون قد نجحت على كل الجوانب. الخطأ السابع: إسداء النصح. لقد تعودنا نحن اللطفاء على إعطاء النصائح عندما نعلم أن هناك شخص ما في مشكلة، لكن ماذا إن أخبرتك أن إصداء النصائح هو خطأ ومن الممكن أن يصيبك بعواقب وخيمة، حيث قد يعتبر البعض إعطاءك للنصيحة هو تقليل من شأنهم وانتقاصا من عقولهم وتفكيرهم. وفي بعض الأحيان يحتاج الناس إلى أن تتركهم يفكرون في حياتهم لكي يطوروا من أنفسهم ويكونوا قادرين على اتخاذ القرار الصحيح. لذا عندما يواجه من تهتم به مشكلة ما، فإنه يحتاج في ذلك الوقت إلى الدعم وتعبيرك بالحب بدلا من الإسراع إلى إصداء النصائح. وأقصى ما يجب عليك فعله هو أن تساعدهم في التفكير بتجميع المعلومات التي تنقصهم لاتخاذ قرار سليم. الخطأ الثامن: إنقاذ الآخرين. في حياتنا نواجه أقارب أو أصدقاء يدمرون أنفسهم بأنفسهم، فيقومون بتضييع أوقاتهم وصحتهم بأفعال مدمرة كالإدمان. ولأنك شخص لطيف فإنك تسعى بسرعة إلى مساعدتهم وتحمل الأمر كله على عاتقك لكي تنقذهم تماما، لكنهم سيقومون بالأمر مرة أخرى لأنهم يعلمون أنه مهما دمروا أنفسهم
فإن هناك شخصا لطيفا موجود دائما لإنقاذهم. لذا فإن إنقاذ الآخرين الذين يصرون على تدمير أنفسهم كما في هذه الحالة هو خطأ. لذا عليك فورا التوقف عن إنقاذ الآخرين، وأن تعرف متى يجب عليك التوقف عن المساعدة لكي يبدأ الطرف الآخر بمساعدة نفسه، ولا يعني ذلك أنك سوف تتخلى عنهم. الخطأ التاسع، حماية من يشعر بالحزن. فعندما يعاني أحد أقربائك أو أصدقائك من موت أحدهم، فإننا نسرع إلى حمايتهم من الاستمرار في التألم والمحاولة إلى إخراجهم من تلك الحالة، عن طريق أننا نقوم بالصمت خوفا من أن نقول شيئا نزعجهم، وإذا تحدثنا فإننا نحاول إضحاكهم أو جعلهم يبتهجون لكي نحميهم من الحزن. ولكن ذلك الأسلوب يزيد الأمر سوءا، فإنه يجعلهم يشعرون بأنك غير مهتم بالحزن الذي يشعرون به. لذا ما عليك أن تقوم به هو أن تتواجد بشكل حقيقي جوارهم، فلا تتركهم وحدهم، واقضي معهم أطول فترة ممكنة، واطمئن عليهم من وقت لآخر، ولا تنسى أن تخبرهم بأنك تعلم ما يمرون به وتقدره، وأنك حزين مثلهم، فبذلك سيشعرون بأنك لطيف فعلا. هذه هي السلوكيات التسعة التي عليك التوقف عنها وإيجاد أنماط بديلة، فاستمرارك في القيام بها يمنعك عن القيام بالكثير من الأشياء المفيدة والممتعة في حياتك. فهذا هو وقت التغيير الآن. حدد خطواتك ورتبها وأسرع في تنفيذها، وتذكر بأن لا تكون لطيفا أكثر من اللازم.

تعلم كيف تستنبت من آلامك طاقة مخلصة تدفعك في طريق الصواب، لتعمل وتعمل دون أن تدع اليأس يستعبدك ويثنيك عن المضي إلى الأمام. القلوب الصادقة، القلوب الصادقة كالمعدن النفيس، لا يغير أصله شيء ولا تذهب لمعانه كثرة المتغيرات والمؤثرات، بل يظل شامخا مشعا صلبا. الشمس المشرقة تعطي الضياء والصفاء والنور ولا تنتظر عوضا. نعمة الألم، أعلم أن الألم الذي تحيد عنه وتخشى منه هو في أصله نعمة لا يعلمها كثير من الناس، فهو يعلمك الصبر ويثقل نفسك وينذرك بوجود علة في جسدك ويلزمك بأن تكون واقعيا، فيجعلك تشعر بالآلام ويجعلك تشعر بآلام الآخرين، وفوق هذا فهو يقربك من خالقك فتشعر بحاجتك الماسة إليه. ثقل الأمانة، إذا عرضت عليك الأمانة وحملتها فتذكر أنها تكليف ستسأل عنه يوم الدين. أما إذا اعتقدت ولو لوهلة أنها تشريف يهابك ويحترمك بسببها الخلق، فتذكر هيبة المحشر لتنسى ترهات ما اعتقدته. الخوف المزموم والخوف المحمود. الخوف سلاح ذو حدين، فهو ضعف وتخاذل وانهزام إن كان الخوف في غير موضعه، وهو حذر وجسارة وشجاعة وإقدام إن كان في موضعه وفي وقته. فهو في الأول انتظار من غير عمل، وفي الثاني عمل من دون انتظار. اترك همومك. إذا عزمت على السفر فاترك همومك ولا تحزمها معك في أمتعة حقائب سفرك، وتلذذ بكل دقيقة من عمرك في طاعة أو تفكر أو ذكر أو تأمل أو سياحة، وتمتع بجنان الله في أرضه دون معصية حتى تنالها في سمائه. قصر الحياة، لا تسمح لنفسك بالثورة من أجل التوافه، وتذكر أن الحياة أقصر من أن نقصرها. الانشغال بما يفيد، انشغل عن القلق بالذكر والاستغراق في العمل، لا خوف ولا حزن. كن من أولياء الله وأحبائه، تكن قريبا منه فلن يمسسك خوف أو حزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قريب منك، إذا ضاقت عليك نفسك والدنيا فالجأ إليه، فإنه قريب منك وعنده الخير كله.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل.

0: وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت صحف العيوب وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
1: والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا حاله، أي مشكلة أي ضيق على طول فزع إلى الصلاة. شفت فزع دي، كان إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه وسلم،
1: وفي رواية كان إذا حزنه أمر، حزنه من الحزن من الصعوبة أو من الحزن، من النبي عليه الصلاة والسلام أصابه الحزن وأصابه الغم، ليس هناك سبيل إلا الصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالسجود كان هو حل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا وأنت نظن أنه ما من إنسان في الدنيا أوذي كما أوذي رسول الله، ولاقى من الناس ما لاقى رسول الله، وسمع من الناس ما سمع رسول الله، وجعل الله عز وجل رغم هذا الإذاء الضخم وهذا الهم الكبير جعل السجود حلا له. هذا الانخفاض والتذلل بحركة السجود بين يدي الله عز وجل كانت حلا لهذا الهم الضخم والحمل الكبير الذي كان يلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الصلاة حالة لمشاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضخامتها ومع ثقلها ومع كثرتها، ألا تحل مشكلتي ومشكلتك؟ ألا تفرج همي وهمك؟ ألا تصرف كربي وكربك؟ ألا تشرح صدري وصدرك؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبلاء عظيم، بلاء عظيم أن يكون دواء العبد بين يديه وهو منصرف عنه، وهو منغمس في الداء، خد بالك، ويشتكي من الداء ليل نهار، ويصيح من أذى هذا الداء ولا يكاد يعني يتحدث إلا عنه، الهموم والبلاءات والمشاكل والمصايب والفتن. إن بيننا أناسا دخلوا جنة العرفان قبل أن يدخلوا جنة الرضوان، ذاقوا طعم الصلاة، كانوا مثل السلف الصالح أو أجل. عبد الله بن الزبير كان إذا قام يصلي حسبته سارية من طول قيامه، حسبته يعني تفتكره عمود، تفتكره عمود من كتر ما هو، وكان الحمام يأتي فيقف على كتفيه يحسبوه سارية يحسبه الحمام سارية من السواري، فيقف الحمام على كتفي عبد الله بن الزبير. وكان يقول دخل ابن أبي مليكة معه مرة، قال فدخلت فافتتحت كتاب الله عز وجل أقرأ فيه، ووقف ابن الزبير يصلي.

0: فركع ابن الزبير فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهو ما زال راكع.
1: سبحان الله.
0: قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهو ما زال راكعا. هكذا يصلي الرجال. هكذا يصلي الرجال. هكذا كانت صلاة هؤلاء الصالحين. كان الصلاة بالنسبة لهم معظمة. ولما ضربه الحجاج وهو في بيت الله عز وجل بالمنجنيق قال: فكان يمر المنجنيق بين لحيته وصدره ووالله ما يقطع صلاته. كان يمر المنجنيق بين لحيته وصدره ووالله ما يقطع صلاته. ما بيقطعش صلاته عشان المنجنيق. الصلاة عندهم دي كانت حال، كانت دنيا، كان لا أنا داخل الصلاة. صلى مسلم بن يسار مرة في المسجد فانهدمت ناحية من نواحي المسجد ففزع لها أهل السوق ووجدوا مسلما ما زال قائما يصلي. مسلم بن يسار ما زال قائما يصلي لم ينتبه لانهدام السارية التي في المسجد.
1: مش حاسس بيها.
0: وكان عروة إذا دخل بيته، عروة بن الزبير إذا دخل بيته كان له هيبة في وسط أهله، إذا دخل بيته سكت الناس وانقبضوا كذا، كان له هيبة. فإذا دخل الصلاة صاحوا وعلت أصواتهم لأنه لا يسمع شيئا من كلامهم. يعني هكذا كانت صلاته. شوف يعني يعني يعني رأيت ملكا من ملوك الدنيا لو أردت أن تدخل عليه كيف تفعل وتكلم الناس وتطلب شفاعة الناس وتتوسط بالناس، فما بالك بالدخول على ملك الملوك؟ سهل عليك الدخول ولكننا لم نستغل هذه السهولة، لم ندخل على الله الدخول الصحيح. فتتوضأ فتتطهر من ذنوبك وتستنير أعضاؤك ويستنير وجهك وتفتح لك أبواب الجنة، ثم تنزل فتمشي إلى الصلاة. فتمشي إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا محى الله عز وجل عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. كل خطوة خطوة خطيئة راحت ورفعت الدرجة، خطوة خطيئة راحت ورفعت الدرجة. كم يرفع من الدرجات هذا العبد حتى يصل إلى المسجد؟ كم يرفع بينه وبين المسجد؟ 100 خطوة 100 درجة. هو احنا جماعة بنتكلم على الدرجات دي بسهولة كده؟ ده ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. والدرجة هذه ليست في كلية معينة ولا في جامعة معينة ولا عند أناس معينين ولا في وجاهة ولا منصب معين، هذه الدرجة عند الله. فإحنا لا ينبغي أن نتعامل معها بسهولة، لا، دي درجة الله عز وجل هو الذي يرفعك إياه ويمحو عنك خطاياك، فيكون المحو بعد المحو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إيه يا رسول الله؟ إسباغ الوضوء على المكاره. كلما تتوضأ وانت في الشتاء ومش قادر تقوم من تحت وتتوضأ وبرضه بتيجي على نفسك وتكره نفسك على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني ده الجهاد الحقيقي. فيمشي العبد للمسجد فتكفر عنه خطاياه، فيدخل المسجد فيقول: اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. شوف دي مشاعر، مشاعر إيمانيات ينبغي أن تثار في قلب العبد. اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك.
1: لو استحضرنا فعلا كل خطوة وكل مرحلة من المراحل دي هتفرق،
0: تبقى داخل الصلاة
1: تفرق،
0: عمال تفتح باب بعد باب عمال ينفتح، ذنب بعد ذنب عمال يغفر. ألا إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه فلينظر بما يناجي ربه. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربه بينه وبين القبلة.
1: سبحان الله.
0: وإن ربه بينه وبين القبلة. الصحابة كانوا يفعلون هذا عمليا، يطبقونه عمليا. كان الواحد فيهم: أنا يا أخي ده أنت تحب أن تطيل الحديث مع محبوبك في الدنيا، فكيف إذا دخلت مع أعظم محبوب لك وأجل محبوب عندك؟ ويعني لن تجد محبوبا يعني له من الامتنان والإنعام عليك أكثر منه سبحانه وتعالى، فكيف إذا دخلت عليه؟ كيف تحدثه وكيف تخاطبه وكيف تريد أن يكون وقوفك بين يديه؟ هو ده كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة. والعجيب أن حالهم بيصلوا قيام الليل صح؟ أيوة. النبي عليه الصلاة والسلام بيطيل في قيام الليل، ده هم تعلموا على فكرة الحاجات دي من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ظل ليلة كاملة يكرروا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ليلة كاملة لم يتجاوزها ولم يقرأ غيرها عليه الصلاة والسلام، وهو بيبكي يكررها ويبكي يكررها ويبكي. يعني الصلاة حال حال. طيب، طب في وسط الحرب، وحرب دي حرب، احنا شايفين دلوقتي الايام دي ربنا يفرج عن اهل غزة أمين. ما هم فيه أمين. وينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا أمين. ويبشرنا بنصر قريب أمين. يعز فيه الاسلام والمسلمون ويخذل ويذل ويهان فيه المشركون والكافرون. امين امين, أمين. أمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: واشنطن تطمئن حلفائها الخليجيين من أن التفاهمات مع إيران لن تتم على حسابهم، وإسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله. لجنة تحقيق برلمانية تستمع إلى شهادات تفيد بتزايد الممارسات العنصرية ضد السكان الأصليين خلال الأعوام العشرة الماضية. حصيلة قتلى الزلزالين المدمرين في فنزويلا ترتفع إلى 235 قتيلا وبدء تدفق المساعدات الدولية. أستراليا تتأهل إلى الأدوار الأقصائية في كأس العالم بكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الباراغواي. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس في ختام اجتماع عقدوه مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو في المنامة أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي وطائراتها المسيرة أمر أساسي لتحقيق سلام دائم، وأن أي تجارة واستثمار مع طهران سيكون قابلا للإلغاء، ورهنا بالتزام طهران بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وعلى صعيد الأمن البحري، شدد المجتمعون على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة والمكفولة دوليا، معلنين رفضهم القاطع لأي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق. من جانبه، شدد روبيو في تصريحات أدلى بها بعد الاجتماع على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، معتبرا أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى دولية عارمة، لأنه قد يمتد كالعدوى إلى ممرات مائية أخرى. وأعاد روبيو التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي خطوات تقوض أمن ومصالح حلفائها الخليجيين، مضيفا أن واشنطن ستتواصل مع دول الخليج بشأن كل خطوة في الموضوع الإيراني.
2: We don't want and will not be making any decisions or commitments that in any way undermines the prosperity, stability, or security of our Gulf partners. So every step of the way, we'll create a system where we are always in communication with them, and they're not reading about it in the media.
1: في هذه الأثناء تبقى العقدة اللبنانية دون حل، ففيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله.
3: We are conducting those direct negotiations with Lebanon on all of the outstanding issues, including but not limited to redeployment of IDF forces. But this is the very important but: only after the demilitarization of southern Lebanon and disarming Hezbollah. There is no question whatsoever of Israel having any genocidal forces anywhere near our border.
1: رحب وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز اليوم بتمرير مجلس الشيوخ أمس لمشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بإصلاح قوانين الضريبة على أرباح رأس المال والمديونية السلبية بدعم من حزب الخضر. وقال أن العمال ومشتري المنزل الأول والأجيال المستقبلية ستستفيد بشكل كبير من هذه التشريعات، لكن زعيم المعارضة أنجس تايلر اعتبر أن القوانين الجديدة ستلحق الضرر بالتناغم الاجتماعي في البلاد لأنها ستفاقم أزمة الإسكان، مضيفا أن سياسات الحكومة مسؤولة جزئيا على الأقل عن تنامي الاستياء لدى فئات من السكان.
4: Budget papers say as a result of their tax changes we are going to get less houses. Treasury Secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis with less houses.
1: استمعت لجنة تحقيق برلمانية إلى شهادات أفادت بأن الممارسات العنصرية والعنف ضد السكان الأصليين ازدادت بشكل كبير وتنوعت أشكالها خلال الأعوام العشرة الماضية. وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة Reconciliation أستراليا كارين ماندين أمام اللجنة أن المؤسسة التي تجمع بيانات عن مستوى العنصرية ضد الشعب الأبرجيني منذ عام 2008 وجدت أن هذا المستوى يتجه صعودا بشكل واضح وخاصة في مكان العمل.
5: Data released this week from the Centre for Indigenous People and Work, which found that Aboriginal and Torres Strait Islander employees in organisations with RAPs are more likely to report culturally safe workplaces, feel confident sharing their identity at work, benefit from stronger organisational supports and systems, and experience lower levels of racism. This data does highlight that the impact of taking structural approaches with mechanisms for action and accountability are really important.
1: أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد أمس إلى 235 قتيلا إضافة إلى إصابة أكثر من 4000 شخص بجراح فضلا عن خسائر مادية جسيمة. لكن جهود الأنقاذ تتقدم ببطء ولا تزال الجثث عالقة تحت الأنقاض بعد ساعات من وقوع الزلزالين، في حين بدأ الوقت ينفد بالنسبة إلى بعض العالقين والمصابين، وتعاني المستشفيات والمرافق الصحية من ضغوط كبيرة. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز زارت ولاية لاغويرا الواقعة شمال العاصمة كاراكاس أمس بعد إعلانها منطقة منكوبة، وقالت أن فرق الأنقاذ تسابق الزمن لانتشال أكبر عدد ممكن من العالقين تحت الأنقاض.
6: We are accompanying our people in the search for and rescue of people who were trapped under structures and buildings that collapsed as a result of the earthquakes, the double earthquakes we had yesterday. We are supporting the families and they have our solidarity. We hope to recover alive as many people as possible. Our best wishes, all our hope, and all our prayers are with the lives of Venezuelan men and women.
1: في هذه الأثناء تدفقت عروض الدعم ومعها فرق الإغاثة من مختلف أنحاء العالم، وأرسلت سويسرا وأسبانيا وفرنسا والبرتغال والمكسيك خبراء وفرق أنقاذ إلى فنزويلا. كذلك عرضت دول أخرى مثل الصين والهند والبرازيل وحتى إيران المتضررة من الحرب تقديم الدعم، في حين أرسل البابا ليو الرابع عشر مساعدة أولية بقيمة 100,000 يورو، ورصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات لفنزويلا، وأرسلت سفينتين حربيتين وطائرات نقل ومروحيات لتقديم الدعم اللوجستي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن فنزويلا ستحتاج إلى دعم على المدى الطويل من المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات الكارثة الطبيعية التي حلت بها.
7: But this will be a long haul. There will be the immediate response to the devastation of the earthquake, but it will continue for months to come. And as I mentioned, and you mentioned as well, there were already a lot of people who need of humanitarian aid. The Venezuelan people will require the solidarity of the international community.
1: في أخبار الرياضة، تجمع آلاف الأستراليين حول شاشات عملاقة في العديد من المواقع في المدن الكبرى لمشاهدة المباراة التي جمعت المنتخب الأسترالي لكرة القدم مع منتخب الباراغواي وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وكانت أستراليا تحتاج إلى الفوز أو التعادل للتأهل إلى الدور الأقصائي. وحققت الإكوادور فوزا مفاجئا ومحرجا على ألمانيا بهدفين لهدف في ختام منافسات المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، وانتقلت ساحل العاج إلى الأدوار الأقصائية من البطولة بعد فوزها على كوراساو بهدفين نظيفين. وفازت هولندا على تونس بثلاثة أهداف لهدف وتأهلت إلى الدور التالي. وتعادل المنتخب الياباني مع نظيره السويدي بهدف لكل منهما وانتقلا معا إلى الأدوار الأقصائية. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أدليد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 21، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 31، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبون مشمس 13، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان. المتأذن بالمزيد لذوي الشكران، سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: إلى.
1: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: لا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني إنك أنت ربي.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الرجاء.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
0: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء

0: يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
0: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه.

0: أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
2: الله

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: نزهات في رياض الصالحين، باب في الأمر بالمحافظة على السنة.
1: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. باب الدلالة على الخير.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. باب النصيحة.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
0: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها ك كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 27 من دروس سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. صحابي اليوم سيدنا عكرمة ابن أبي جهل. أيها الإخوة الأكارم، هذه القصة لها دلالات عظيمة. من أبرز دلالاتها أن أشد الناس عداوة إذا اهتدى إلى الله عز وجل يكون من أشد الناس نصرة. المؤمن لا ييأس من أعداء الله، مهما تكن العداوة شديدة، مهما يكن البعد شاسعا، هذا العدو اللدود، هذا الخصم العنيد، هذا المقاتل إنسان، لو اهتدى إلى الله عز وجل لصار أقرب الناس إليه. فلذلك هذه القصة تعطينا تفاؤلا أولا، ودلالة عظيمة بأن المؤمن يطمع حتى في أعدائه. وسوف ترون كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته البالغة ورحمته الواسعة وعطفه الشديد وبعد نظره، كيف أنه صنع من ألد أعدائه نصيرا وصحابيا مات في ساحات الجهاد. هذا الصحابي كان في أواخر العقد الثالث من عمره، 29 يوم صدع نبي الرحمة بدعوة الهدى والحق، وكان من أكرم الناس حسبا، وأكثرهم مالا، وأعزهم نسبا، من علية القوم، من أشراف القوم، من الفرسان، وكان جديرا أن يسلم كما أسلم نظراؤه من أمثال سعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير وغيرهما من أبناء البيوتات المرموقة في مكة. لولا أبوك. من أبوه؟ إنه أبو جهل، أبو جهل وكفى، يعني زعيم الضلال، زعيم المناوئة، زعيم الشرك، زعيم القسوة، أبو جهل وكفى. وحتى أيامنا هذه إذا أردت أن تصف إنسانا بالقسوة والغلظة والبطش وقسوة القلب تقول أبو جهل، يستعملها الناس حتى الآن. عكرمة بن أبي جهل وجد نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى مناوئة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر خطأ. الإنسان يتحرك بلا وعي، ينطلق بلا هدف مع الناس، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء أساء، يقول لك هيك ربينا، هيك نشأنا، هذا هو التيار الجارف،

هذا الإن معه. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن نكون إن معه. الإن معه هو الذي يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس وإن أساء أساء. حط راسك بين هالروس قول يا أطاع الروس، الكلام العام. هذا هو الجهل بعينه، هذا هو التخلف العقلي، هذا هو ضعف الشخصية. ما في شخصية. عكرمة بن أبي جهل شاب في العقد الثالث من عمره، بحكم عداوة أبيه الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجد نفسه منساقا إلى هذه العداوة وإلى مناوأة النبي عليه الصلاة والسلام. فبحكم بيئته وانسجاما مع عداوة أبيه وانطلاقا ممن حوله ناصب النبي عليه الصلاة والسلام أشد العداوة وآذى أصحابه أفضح الإيذاء وصب على الإسلام والمسلمين من النكال ما قرت به عين أبيه. الله يرضى عليه، يعني قرت عين أبيه لشدة ما نال من أصحاب رسول الله وما نكل بهم ولشدة ما ناصب النبي عليه الصلاة والسلام من العداوة والبغضاء والتجريح والطعن. ولما قاد أبوه معركة الشرك يوم بدر وأقسم باللات والعزى ألا يعود إلى مكة. أيها الإخوة الأكارم، إياك أن تحتمي بغير الله، إياك أن تلوذ بغير الله. ما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيتي إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يدي. فأبوه زعيم الشرك قاد معركة بدر وأقسم باللات والعزى ألا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمدا، ونزل ببدر وأقام عليها ثلاثا ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له القيان بالمعازف، خمر على نساء على غناء على قسم باللات والعزى، ليهزمن محمدا ولا يعود إلى مكة إلا إذا انهزم محمد عليه الصلاة. قال لكن اللات والعزى لم يلبيا نداء أبي جهل لأنهما لا يسمعان، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، ولو سمعوا ما استجاب. هذه الآية رائعة جدا في وصف أهل الشرك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وعلى فرض أنهم سمعوا ما استجابوا لكم. ولم ينصراني ولم ينصراه في معركته لأنهما عاجزان، لم يسمعاه لأنهما أصمان، ولم ينصراه لأنهما عاجزان. فالويل لمن يعتمد على أصم وعلى عاجز. لكن الله سبحانه وتعالى أينما توجهت إليه يسمعه، وأينما أقبلت وحيثما أقبلت عليه يستجيب لك، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. في معركة بدر أبو جهل الاسم الكبير فر صريعا، ورأى ابنه عكرمة بعينه ورماح المسلمين تنهل من دمه، وسمعه بأذنيه وهو يطلق آخر صرخة انفرجت عنها شفته. في موقعة بدر فر صريعا، باللغة العربية يقال فلان مدرج بدماء الشهادة، وفلان ملطخ بدماء الجريمة. فإذا كنت في مهمة نبيلة وسال دمك، هذا دم درج به صاحبه. أما إذا كان في مهمة خسيسة

يأتي ليعادي الحق ليطفئ نور الله عز وجل يقال ملطخ بدماء الجريمة. عاد عكرمة إلى مكة بعد أن خلف جثة سيد قريش في بدر، فقد أعجزته الهزيمة عن أن يظفر بها ليدفنها في مكة، حتى جثة أبيه لم يستطع أن يأخذها إلى مكة ليدفنها هنا. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع هذه الجثث في قليب أي في بئر وناداها واحدا واحدا، يا عتبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. قالوا يا رسول الله أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منه. لكن بعد مقتل أبيه أخذ عكرمة موقفا آخر، كان يعادي في بادئ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا لأبيه. كان حمية فأصبح ثأرا. ومن هنا انبرى عكرمة ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر يؤرثون نار العداوة في صدور المشركين على محمد، ويضرمون جذوة الثأر في قلوب الموتورين من قريش حتى كانت موقعة أحد. خرج عكرمة ابن أبي جهل إلى أحد وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسوة الموتورات في بدر وراء الصفوف وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لقريش على القتال وتثبيتا لفرسانها إذا حدثتهم أنفسهم بالفرار. خرج عكرمة بن أبي جهل وأخرج معه زوجته أم حكيم كي تكون الزوجة دافعا لزوجها لاقتحام الأخطار ولإحراز النصر، لعل هذا النصر يكون ثأرا لموقعة بدر. جعلت قريش على ميمنة الجيش خالد بن الوليد وعلى ميسرته عكرمة بن أبي جهل، كان قائدا لامعا جدا، على اليمين سيدنا خالد وعلى الشمال عكرمة ابن أبي جهل. وأبلى الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء رجح كفة قريش على محمد وأصحابه، لأنهم عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وحقق للمشركين النصر الكبير، مما جعل أبا سفيان يقول هذا بيوم بدر، صار تعادل يعني. وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة أياما طويلة، فنفد صدر عكرمة بن أبي جهل وضاق ذرعا بالحصار، فنظر إلى مكان ضيق من الخندق وأقحم جواده فاجتازه، ثم اجتازه وراءه بضعة نفر في أجرأ مغامرة ذهب ضحيتها عمرو بن عبد ود العامري، أما هو فلم ينجو إلا بالفرار، انسحب وفر. وفي يوم الفتح طبعا نستعرض الأحداث التي بين موقعة بدر وبين فتح مكة سريعا. تعرضنا موقعة أحد وموقعة الخندق، لكن العقدة في القصة يوم فتح مكة. في يوم الفتح رأت قريش ألا قبل
لها بمحمد وأصحابه، فأجمعت على أن تخلي له السبيل إلى مكة. وقد أعانها على اتخاذ قرارها هذا ما عرفته من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قواده أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة. لكن عكرمة بن أبي جهل، انظروا إلى عداوته، إلى إصراره على العداوة، إلى شدة حقده، إلى شدة بغضه للنبي وأصحابه. لكن عكرمة بن أبي جهل ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد وكان قد أسلم في معركة صغيرة قتل فيها من قتل، ولاذ بالفرار من لاذ، وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل. اقتحم الخندق ونجا فارا، وقاتل سيدنا خالد بن الوليد ثم فر. عند ذلك هنا العقدة، عند ذلك أسقط في يد عكرمة، فمكة نبت به بعد أن خضعت للمسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام عفى عما سلف من قريش تجاهه. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى منهم نفرا، سماهم بأسمائهم واحدا واحدا، وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. منهم عكرمة، عفى عن كل أهل قريش، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء أمر بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. أهدر النبي دمه. مر معنا في درس الجمعة، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ إن تقتضي عزته، تقتضي عزته أن يعاقب أعداءه. هكذا كانت حكمة النبي، وكان في طليعة هؤلاء النفر الذين أهدر النبي دمهم وأمر بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل. عداوة ما بعدها عداوة، تذكروا أول الدرس. هذه القصة لها دلالة كبيرة، يعني ألد أعداء المسلمين، أشد خصومهم، إذا اهتدى إلى الله يصبح أقرب الناس إليه. لي صديق حدثني أنه زار بلد في أمريكا الشمالية، كندا، وفي العاصمة مونتريال، أو ليست عاصمة، زار مركزا إسلاميا هنا، وفي أثناء تفقد المركز الإسلامي من ثلاث طوابق قال لي: وجدت رجلا في غرفة في زاوية المسجد يصلي، أردت أن أصغي إلى صلاته، أدهشني أنه يصلي ويدعو، يصلي ويدعو، يصلي وتنهمر دموعه. هذا شيء لا يصدق، ركعتان تستغرق معه ساعتين، التراويح كلها ساعة، 20 ركعة ساعة. قال لي: ركعتان صلاهما في ساعتين وأنا مصر على أن أستمع إلى دعائه وابتهاله وتهجده وتلاوته للقرآن. وبعد حين، بعد أن انتهى من صلاته، معه فراش صغير اندس فيه ونام على شقه الأيمن. فمضيفي الذي جاء بي إلى هذا المركز أخذته من يده في الطابق الأسفل وصعدت به إلى الطابق الثالث وقلت له: انظر، أرأيته؟ قال: نعم. قلت له: من هو؟
قال هذا من أبناء كندا الأصليين ابتدى إلى الله عز وجل. هذا كان يمضي عطلة نهاية الأسبوع على سواحل البحار وفي النوادي الليلية ويرتكب هو وزوجته كل الموبقات. فلما دعي إلى الإسلام وأناب إلى الله واصطلح معه نذر أن يمضي يومين من كل أسبوع معتكفا في هذا المسجد هو وزوجته. قلت له أين؟ قال في قسم النساء زوجته مثله تصلي وتتهجد ولا يبدو من جسمها شيء حتى إنها تلبس القفازين جلباب كامل حجاب كامل وجهها مستور. قلت يا سبحان الله إنسان متفلت غارق في المعاصي غارق في الآثام يصبح من العباد الخلة وهو من أبناء كندا. القصة هي غريبة جدا. ترون أهدر النبي دمه. بعد قليل ربما تتأثرون تأثرا بارغا بموقف هذا الرجل صحابي الجليل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهدر دمه، أمر بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة. لماذا؟ لشدة عداوته وشدة تنكيله بأصحاب النبي وشدة كراهيته للإسلام. وكان في طليعة هؤلاء النفر الذين أهدر النبي دمهم وأمر بقتلهم عكرمة بن أبي جهل، لذلك تسلل متخفيا من مكة ويمم وجهه شطر اليمن إذ لم يكن له ملاذ إلا هنا. هذا بالتعبير الحديث لجوء سياسي. هرب من الجزيرة العربية إلى اليمن في جنوبها. أم حكيم، من هي أم حكيم؟ زوجته. مضت مع هند بن عتبة بنت عتبة إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الجرأة؟ زوجة أعدى أعداء النبي مع هند بن عتبة بنت عتبة التي مضغت كبد سيدنا الحمزة. ذهبتا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها عشرة نسوة ومعهما عشرة نسوة ليبايعن النبي عليه الصلاة والسلام. فدخلنا عليه وعنده اثنتان من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب. هند تنقبت، معنى تنقبت أي سترت وجهها النقاب. تنقبت هند وقالت ولم يعرفها النبي: يا رسول الله، هند بنت عتبة التي مضغت كبد سيدنا الحمزة، ما من امرأة في قريش تكره النبي وتكيد له كهند بنت عتبة. قالت له: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسي، وإني لأسألك أن تمسني رحمتك بخير، فإني امرأة مؤمنة مصدقة. ثم قالت له: أنا هند بنت عتبة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك، امرأة من ألد أعداء النبي، حرضت القرشيين، كانت في معركة أحد خلف الرجال، ولها أبيات من الشعر لا يليق أن أذكرها لكم في هذا الدرس لتحريض الرجال على قتل النبي وأصحابه. قالت له: أنا هند بنت عتبة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك. قالت: يا رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يذل من بيته، ولقد أصبحت وما على وجه الأرض بيت أحب إلي
أي عزة من بيتي. صريحة، العرب شرحاء كانوا، النفاق ما عنده. ما من بيت على وجه الأرض أحب إلي أن يذل كبيتي، والآن ما من بيت على وجه الأرض أحب إلي أن يعز مثل بيتي. فقال عليه الصلاة والسلام وزيادة أيضا، فقامت أم حكيم زوج عكرمة، عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت وقالت يا رسول الله قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. فقال عليه الصلاة والسلام هو آمن كريم، اللهم صل عليه كريم، هكذا شأنه سريع الرضا. في أشخاص لو قبلت رجله لا يرضى، لا يرضى، إذا حقد لا يرضى أبدا. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، اقتلوا عكرمة ولو تعلق بأستار الكعبة. يا رسول الله لقد هرب منك عكرمة إلى بلاد اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. قال هو آمن. فخرجت من ساعتها في طلبه ومعها غلام لها رومي، فلما أوغلا في الطريق راودها الغلام عن نفسه، فجعلت تمنيه وتماطله حتى قدمت على حي من العرب، فاستعانتهم عليه فأوثقوه وتركوه عندهم، ومضت هي إلى سبيلها حتى أدركت عكرمة عند ساحل البحر في منطقة تهامة وهو يفاوض نوتيا، النوتي الملاح يعني صاحب السفينة. هذا النوتي مسلم، والنوتي يقول له أخلف حتى أنقلك، أخلف حتى أنقلك. فقال له عكرمة وكيف أخلف حتى تنقلني؟ قال تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عكرمة ما هربت إلا منها، وإلا حني له أنا منها هربت. هذا النوتي طرف عليه أن يسلم حتى يأخذه بسفينته. قال له كيف أخلص؟ قال تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عكرمة ما هربت إلا من هذا. وفيما هو كذلك، إذ أقبلت أم حكيم على عكرمة وقالت، اسمعوا ما قالت، قالت يا ابن عمي جئتك من عندي أفضل الناس، جئتك من عندي أبر الناس، جئتك من عندي خير الناس، أفضل الناس وأبر الناس وخير الناس من عندي محمد بن عبد الله. أم حكيم سبحان مغير الأحوال، وقد استأمنت لك منه فأمنك فلا تهلك نفسك. قال أنت كلمته؟ ما كنت تكلمي أنت؟ قالت نعم أنا كلمته فأمنك، وما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها. ثم حدثته حديث غلامها الرومي فمر به وقتله قبل أن يسلم. ما لنا علاقة بالأحكام، استمع أسلم. وفيما هما في منزل نزلا به في الطريق أراد عكرمة زوجته أن يخلو بزوجته فأبت ذلك أشد الإباء، وقالت إني مسلمة وأنت مشرك. فتملكه العجب، قال إن أمرا يحول دونك ودون الخلوة بي لأمر عظيم. في أقرب للإنسان من زوجته؟ أمر يكون حائلا بين المرء وزوجته، هذا أمر عظيم، ذكي جدا. ما
ما هذا الدين؟ أنت زوجتي وأنا زوجك. قالت له إني مسلمة وأنت مشرك. فقال إن أمرا يحول دونك ودون الخلوة بي لأمر كبير. فلما دنا عكرمة من مكة، الآن دقت، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: سيأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت، وإنك لعلى خلق عظيم. ما هذه الأخلاق؟ ينهى النبي عن أن يسب أصحابه أبا جهل زعيم الشرك زعيم الكفر. قال: سيأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا. الأيام الواحد يلتقي مع أخ أبوك بيصلي، أبوك في دين، والله سؤال ما في لباقة، الأب غالي الأب. النبي عليه الصلاة والسلام راعى مشاعر عكرمة في أبيه الكافر المشرك العدو اللدود الصم. قال: سيأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. ينبغي أن تراعي، وما هو إلا قليل حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه النبي صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، الآن دخل عكرمة على النبي. من عكرمة؟ أرد أعداء المسلمين. قال: وثب إليه النبي من غير رداء. الرداء مثل عباية، آخر شيء الجب أو فرحا به، من شدة فرح النبي بإسلامه. وثب إليه النبي من غير رداء فرحا بإسلام عكرمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق. عندك إمكانية، إذا كان لك عدو لدود نال منك أشد النيل، ثم رأيته قد التفت إلى الله عز وجل وأقبل عليه واصطلح معه، عندك إمكانية أن تحتفل به وأن تحبه كما لو أنه أخوك. أجمل ما في القصة أن النبي قبل أيام قال: اقتلوا عكرمة بن أبي جهل ولو تعلق بأستار الكعبة. فلما علم أنه أسلم وجاءه مسلما وثب إليه، يعني خف لاستقباله من غير رداء فرحا به. ولما جلس عليه الصلاة والسلام، الآن دققوا في هذا الحوار، ولما جلس النبي عليه الصلاة والسلام وقف عكرمة بين يديه وقال: يا رسول الله، إن أم حكيم، لا عفوا، قال: يا محمد، لم يسلم بعد، قال: يا محمد، إن أم حكيم أخبرتني أنك أمنتني. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت فأنت آمن. قال عكرمة: إلى ما تدعو يا محمد؟ تدعوك. قال: أدعوك إلى أن تشهد أنه لا إله إلا الله، وأني عبد الله ورسوله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، حتى عد أركان الإسلام كله. فقال عكرمة: والله يا رسول الله، ما دعوت إلا إلى حق، وما أمرت إلا بخير. ثم أردف يقول: يا رسول الله، قد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا. ثم بسط يده وقال: إني أشهد أنه لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله. ثم قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله. فقال عليه الصلاة والسلام:
قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عكرمة ثم ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام تقول أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. فقال عكرمة ذلك. عند هذا قال عليه الصلاة والسلام اليوم لا تسألني شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيك إياه. فقال عكرمة سألني. يعني أنتم كمؤمنين ينبغي أن تفرحوا أشد الفرح إذا اصطلح أحد خصومكم مع الله، يعني يجب أن ترحبوا به، يجب أن تقدموا له كل طلباته، هذه فرصة نادرة. اسمعوا ما قاله عكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتك. أنا كنت عدو لدود إلى أو كل مقام لقيتك فيه أو كل كلام قلته في وجهك أو في غيبتك، استغفر لي الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نوره، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه، الله يسامحه، عن كل عداوة عاديتني إياها وعن كل مسير سرت فيه إلى موضع تريد إطفاء نور الله، واغفر يا رب له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. فتهلل وجه عكرمة بشرا وقال أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. هيك الاصطلاح مع الله. أيام الجاهلية مكانها أيام جهاد وصبر وعطاء وخدمة ودعوة وطلب علم، أيام الإساءة حل محلها أيام الإحسان، أيام الجفاء حل محلها أيام الود. ومنذ ذلك اليوم انضم عكرمة إلى موكب الدعوة فارس باسل في ساحات القتال وعابد قوام قراء لكتاب الله في المساجد، فقد كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كلام ربي وهو يبكي من خشية ربي. ما هذه النقل أيها الإخوة؟ ما تعتقد في قصة إنسان انتقل هذه النقل الحادة إلى درجة أن النبي أهدر دمه وأمر بقتله ولو تعلق بأستر الكعبة، إلى أنه أصبح عابدا قارئا صائما مصليا مجاهدا، وعاهد نفسه كل نفقة أنفقها في الصد عن سبيل الله سينفق ضعفها في سبيل الله، وكل قتال قاتل فيه في الصد عن سبيل الله سيقاتل عنه ضعفين في سبيل الله. الآن جاء بر قسمه في معركة اليرموك، أقبل عكرمة على القتال إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم القائم. ولما اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف الصعبة نزل عن جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم، فبادر إليه سيدنا خالد وقال يا عكرمة لا تفعل فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. بماذا أجاب؟ قال له إليك عني يا خالد، لقد كان لك مع رسول الله سابقة، أما أنا وأبي
فقد كنا من أشد الناس على النبي عداوة، فدعني أكفر عما سلف مني، دعك عني، أنت لك مواقف، أنت أسلمت في وقت جيد وقاتلت وحرست نصر، أنا متأخر جدا، دعك عني يا خالد، دعك عني يا خالد، لقد كان لك مع رسول الله سابقة، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على النبي عداوة، فدعني أكفر عما سلف مني. لقد قاتلت رسول الله في مواطن كثيرة، وأفر من الروم اليوم، إن هذا لن يكون أبدا. ثم نادى في المسلمين من يبايع على الموت، فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من المسلمين، فقاتلوا دون فسطاط خالد بن الوليد أشد القتال، وذادوا عنه أكرم الذون. ولما انجلت معركة اليرموك عن ذلك النصر المؤزر للمسلمين، كان يتمدد على أرض المعركة 3 مجاهدين أثخنتهم الجراح، هم الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل. أرأيتم إلى شوقه للاستشهاد؟ أرأيتم إلى رغبته الجامحة إلى أن يكفر عن سيئاته؟ يعني إذا واحد من إخواننا المؤمنين له جاهلية، ألا ينبغي أن يبذل ضعف الوقت الذي بذله في المعاصي في الطاعة؟ ألا ينبغي أن يعاهد الله على أن يكون قوله وعمله وماله وطاقته في سبيل الله؟ هذا عكرمة، هذا الشيء يدعو للتفاؤل. لا تيأس من أعداء المسلمين. أحد هذا جارولدي زعيم حزب بفرنسا ينكر وجود الله عز وجل، هو اليوم من المسلمين ويدعو إلى الإسلام وله مؤلفات. لا تيأس من أعداء المسلمين، لكن كن موفقا في حسن مخاطرتك إياهم. مهمة الداعية توضيح الحق، تبيينه، إن هذا الإنسان العدو إنسان له نفس وله فكر وله فطرة وله طبيعة. فسيدنا عكرمة مهدور الدم، عدو لدود، إذا هو من محبي رسول الله، هو وزوجته وهند بنت عتبة. والحقيقة ما عرف التاريخ أناسا أبطالا عاشوا قيما مثل أصحاب رسول الله. الحارث دعا بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إليه عكرمة، نظر عكرمة هو جريح على وشك الموت ينازع سكرات الموت، الحارث طلب ماء، فلما جاء له بالماء نظر عكرمة إلى الماء، فقال الحارث، وهذا لا يعرفه إلا الجرحى، الجريح يشعر بعطش لا يقابل، يعني يتمنى كأس ماء بملكه كله. فدعا الحارث بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إليه عكرمة فقال ادفعوه إليه، فلما قربوه منه نظر إليه عياش فقال ادفعوه إليه، فلما دنا من عياش وجدوه قد قضى نحبه، فلما عادوا إلى صاحبيه وجدوهما قد قضيا نحبهما، آثروا بعضهم وهم على أرض المعركة في النزع الأخير، رضي الله عنهم أجمعين، وسقاهم من حوض الكوثر شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. إذن نستفيد من هذه القصة، لو لك عدو لدود كن معه محسنا، خاطبه بالمنطق، كن مثاليا، فلعل الله سبحانه وتعالى يكرمك
بإسلامه وهدايته. فإذا اهتدى، لا تنسوا أن سيدنا عمر لما دخل عمير بن وهب على النبي قال: دخل عمير والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عند رسول الله وهو أحب إلي من بعض أولادي. بالإسلام ما في عداوة، في عداوة موقتة. أنت تبغض عمله ولا تبغضه، هو عبد لله، تكره عمله فقط. والحمد لله رب العالمين.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الحث على سور وآيات مخصوصة.
2: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
1: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
1: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد

0: والترمذي: باب فضل الصلوات.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة.

0: قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقول.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: الحكمة.
3: الحكمة نبع فياض.
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: تبرق من نور وبهاء.
1: خذ الحكمة. بقدر ما يزداد عدد الرعاة تخف حراسة القطيع.
2: بالقطاف حبة حبة تملأ سلتك.
1: محفظة المتسول لا تمتلئ مطلقا.
2: بالوسع مقاومة غزو الجيوش، ولكن لا يمكن مقاومة غزو الأفكار.
1: البقرة السوداء تدر حليبا أبيض.
2: بعد أن يهرب الحصان يكون قد فات الأوان لغلق باب الحظيرة.
1: البؤس لا يهلك، ولكن إهاناته لا تمحى مطلقا.
2: بعد أن ندير ظهورنا يختلف الكلام عنا.
1: اثنان في خطر، المرأة والزجاج.
2: بشر مال البخيل بحادث أو وارث.
1: بعض الكلام أقطع من الحسام.
2: بتتالي الضربات نقطع السنديانة الضخمة.
1: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات.
2: التبذير يبدد الكثير.
1: تشعل المرأة النار بابتسامتها وتحاول عبثا أن تطفئها بدموعها.
2: تندمل من المظلوم جراحه إذا انكسر من الظالم جناحه.
1: حلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه.
2: حذاري من الباب الذي له مفاتيح كثيرة.
1: حلم الفتى في غير موضعه جهل.
2: الحصاد مرجعه إلى العمل أكثر منه إلى الحقل.
1: الحق كالزيت يطفو دائما فوق.
2: الحب الجديد يحل محل حب قديم.
1: الحقيقة لا يمكن أن تبقى مدفونة.
2: حيث يوجد سكر يوجد نمل.
1: الحسود لا يسود.
2: حب الشرير أخطر من بغضه.
1: حيث يسود الجوع ليس للقوة مكان.
2: الحصاة المقذوفة بغضب لا تقتل العصفور.
1: حياة الذئب في موت الخروف.
2: حبة ألماس لها ثمن، أما النصيحة الجيدة فلا ثمن لها.
1: الحسد شر الأمراض.
2: الحازم من ملك جده هزله.
1: توكل على الله.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: واشنطن تطمئن حلفائها الخليجيين من أن التفاهمات مع إيران لن تتم على حسابهم، وإسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله. لجنة تحقيق برلمانية تستمع إلى شهادات تفيد بتزايد الممارسات العنصرية ضد السكان الأصليين خلال الأعوام العشرة الماضية. حصيلة قتلى الزلزالين المدمرين في فنزويلا ترتفع إلى 235 قتيلاً وبدء تدفق المساعدات الدولية. أستراليا تتأهل إلى الأدوار الأقصائية في كأس العالم بكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الباراغواي. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس في ختام اجتماع عقدوه مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو في المنامة أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي وطائراتها المسيرة أمر أساسي لتحقيق سلام دائم، وأن أي تجارة واستثمار مع طهران سيكون قابلا للإلغاء، ورهنا بالتزام طهران بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وعلى صعيد الأمن البحري، شدد المجتمعون على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة والمكفولة دوليا، معلنين رفضهم القاطع لأي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق. من جانبه، شدد روبيو في تصريحات أدلى بها بعد الاجتماع على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، معتبرا أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى دولية عارمة، لأنه قد يمتد كالعدوى إلى ممرات مائية أخرى. وأعاد روبيو التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي خطوات تقوض أمن ومصالح حلفائها الخليجيين، مضيفا أن واشنطن ستتواصل مع دول الخليج بشأن كل خطوة في الموضوع الإيراني. في هذه الأثناء تبقى العقدة اللبنانية دون حل، ففيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله.
2: We are conducting those direct negotiations with Lebanon on all of the outstanding issues, including but not limited to redeployment of IDF. Forces, but this is the very important but, only after the demilitarization of southern Lebanon and disarming Hezbollah. There is no question whatsoever of Israel having any genocidal forces anywhere near our border.
1: رحب وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز اليوم بتمرير مجلس الشيوخ أمس لمشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بإصلاح قوانين الضريبة على أرباح رأس المال والمديونية السلبية بدعم من حزب الخضر. وقال أن العمال ومشتري المنزل الأول والأجيال المستقبلية ستستفيد بشكل كبير من هذه التشريعات، لكن زعيم المعارضة أنجس تايلر اعتبر أن القوانين الجديدة ستلحق الضرر بالتناغم الاجتماعي في البلاد لأنها ستفاقم أزمة الإسكان، مضيفا أن سياسات الحكومة مسؤولة جزئيا على الأقل عن تنامي الاستياء لدى فئات من السكان.
3: Budget papers say as a result of their tax changes we are going to get less houses. Treasury Secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis with less houses.
1: استمعت لجنة تحقيق برلمانية إلى شهادات أفادت بأن الممارسات العنصرية والعنف ضد السكان الأصليين ازدادت بشكل كبير وتنوعت أشكالها خلال الأعوام العشرة الماضية. وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة Reconciliation أستراليا كارين ماندين أمام اللجنة أن المؤسسة التي تجمع بيانات عن مستوى العنصرية ضد الشعب الأبروجيني منذ عام 2008 وجدت أن هذا المستوى يتجه صعودا بشكل واضح وخاصة في مكان العمل.
4: Data released this week from the Centre for Indigenous People and Work, which found that Aboriginal and Torres Strait Islander employees in organisations with RAPs are more likely to report culturally safe workplaces, feel confident sharing their identity at work, benefit from stronger organisational supports and systems, and experience lower levels of racism. This data does highlight that the impact of taking structural approaches with mechanisms for action and accountability are really important.
1: أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد أمس إلى 235 قتيلا إضافة إلى إصابة أكثر من 4000 شخص بجراح فضلا عن خسائر مادية جسيمة. لكن جهود الأنقاذ تتقدم ببطء ولا تزال الجثث عالقة تحت الأنقاض بعد ساعات من وقوع الزلزالين، في حين بدأ الوقت ينفد بالنسبة إلى بعض العالقين والمصابين، وتعاني المستشفيات والمرافق الصحية من ضغوط كبيرة. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز زارت ولاية لاغويرا الواقعة شمال العاصمة كاراكاس أمس بعد إعلانها منطقة منكوبة، وقالت أن فرق الأنقاذ تسابق الزمن لانتشال أكبر عدد ممكن من العالقين تحت الأنقاض.
5: We are accompanying our people in the search for and rescue of people who were trapped under structures and buildings that collapsed as a result of the earthquakes, the double earthquakes we had yesterday. We are supporting the families and they have our solidarity. We hope to recover alive as many people as possible. Our best wishes, all our hope, and all our prayers are with the lives of Venezuelan men and women.
1: في هذه الأثناء تدفقت عروض الدعم ومعها فرق الإغاثة من مختلف أنحاء العالم، وأرسلت سويسرا وأسبانيا وفرنسا والبرتغال والمكسيك خبراء وفرق أنقاذ إلى فنزويلا. كذلك عرضت دول أخرى مثل الصين والهند والبرازيل وحتى إيران المتضررة من الحرب تقديم الدعم، في حين أرسل البابا ليو الرابع عشر مساعدة أولية بقيمة 100,000 يورو، ورصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات لفنزويلا، وأرسلت سفينتين حربيتين وطائرات نقل ومروحيات لتقديم الدعم اللوجستي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن فنزويلا ستحتاج إلى دعم على المدى الطويل من المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات الكارثة الطبيعية التي حلت بها.
6: But this will be a long haul. There will be the immediate response to the devastation of the earthquake, but it will continue for months to come. And as I mentioned, and you mentioned as well, there were already a lot of people who need of humanitarian aid. The Venezuelan people will require the solidarity of the international community.
1: في أخبار الرياضة، تجمع آلاف الأستراليين حول شاشات عملاقة في العديد من المواقع في المدن الكبرى لمشاهدة المباراة التي جمعت المنتخب الأسترالي لكرة القدم مع منتخب الباراغواي وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وكانت أستراليا تحتاج إلى الفوز أو التعادل للتأهل إلى الدور الأقصائي. وحققت الإكوادور فوزا مفاجئا ومحرجا على ألمانيا بهدفين لهدف في ختام منافسات المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، وانتقلت ساحل العاج إلى الأدوار الأقصائية من البطولة بعد فوزها على كوراساو بهدفين نظيفين. وفازت هولندا على تونس بثلاثة أهداف لهدف وتأهلت إلى الدور التالي. وتعادل المنتخب الياباني مع نظيره السويدي بهدف لكل منهما وانتقلا معا إلى الأدوار الأقصائية. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أدليد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 21، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 31، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبون مشمس 13، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4-3.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أحكم الأشياء كلها صنعا، وتصرف في خلقه كما يشاء إعطاء ومنعا. خلق الآدمي من قطرة فإذا هو حي يسعى، وخلق له العينين ليبصر بهما المسعى، ووالى عليه نعمه وترا وشفعا، فسخر له أما حملته في بطنها تسعى، زادها بنموه ضعفا، ومع ذلك فهي تدبر أمره وترعى. أحمده ما أرسل سحابا وأنبت زرعا، وأصلي وأسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل نبي علم أمته شرعا، وعلى أبي بكر الذي كانت نفقته للإسلام نفعا، وعلى الفاروق ضيف الإسلام بدعوة النبي المستدعى، وعلى عثمان الصابر الذي ارتكب الفجار منه بدعا، وعلى علي بحر العلم الذي نحبه قطعا، وعلى جميع الصحابة وآل البيت ومن كان على أثرهم تبعا. أما بعد، فيا عباد الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الثامن بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة. حديثنا اليوم عن الأم، حديثنا اليوم عن الأم. ولماذا حديثنا اليوم عن الأم؟ لأن الله عز وجل أوصى بها كثيرا كثيرا في قرآنه، وأوصى رسوله صلى الله عليه وسلم بها كثيرا كثيرا في سنته. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تقل لهما أف. قال أبو رجاء العطاردي: الأف هو الكلام الرديء الخفي، يعني واحد أمه تأمره بشيء ينفذه لكن ماشي ينفخ بيبرطم، هذا حرام، هذه كبيرة، فلا تقل لهما أف. وقال مجاهد: بل معنى قول الله تعالى فلا تقل لهما أف يعني إذا رأيت يا عبد الله من أمك في حال الكبر ما تتقذر منه فلا تتأفف، فلا تأخذ بأنفك وتقول أف. إذا رأيت من أمك في حال الكبر ما كانت تراه هي منك في حال الصغر فلا تقذرها وتأخذ بأنفك وتقول أف ولا تنهرهما. النهر هو الكلام الشديد الغليظ، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. إياك أن تسمع أمك أقل كلمة تعبر بها عن الضجر والضيق كأن تقول أف، أو تسمعها الكلام الغليظ تنهرها، تشتمها، تسبها، يرتفع صوتك على صوتها، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني لينا يا أماه يا أبتاه، من غير أن تسميها. الذي ينادي على أمه باسمها فهو عاق لأمه. القول الكريم أن تناديها بإجلال، بإكرام، بكلمات طيبة منتقاة رقراقة، ومن نادى على أمه باسمها فقد عقها. قال عطاء: قال ابن البداح التجيبي: قلت لسعيد بن المسيب: كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته، إلا قول الله تعالى: وقل لهما قولا كريما. ما هذا القول الكريم؟ يعني أقول لها قول كريم؟ فقال سعيد: هو قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. أما تتكلم مع أمك، أما تتكلم مع والدك، كأنك عبد اقترف ذنبا يستأهل عليه العقاب، والوالد أو الوالدة هي السيد الذي يملك أن يعاقب. يعني تقول لها: حضرتك لو سمحتي من فضلك وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تواضع لأمك، تواضع لأبويك بسبب الرحمة. ممكن ولد يعامل أمه كويس عشان تكتب له حاجة من الميراث لوحده، ممكن ولد يقعد يتحنجل ويقعد يقبل في ايد امه وفي رجل امه: وحضرتك وسعادتك وطلباتك اوامر مش لله، عشان يسرق ما لها. لا، احنا نتعامل مع الامهات بتواضع واكرام واجلال بدافع الرحمه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، تواضع لابويك. تخيل يا اخي، في ناس تتعالى على الاباء والامهات. ولد مثلا من الأرياف، وكلنا أصلنا من الفلاحين، يعني ربنا أكرمه بقى دكتور في الجامعة، أو مهندس عظيم، أو عالم كبير في الكيمياء. أمه ست فلاحة أمية، ربما يخشى أن يخبر الناس عن أمه وعن أبيه لأنهم فلاحين غلابة أميين، يتعالى عليهما. إنما الولد المؤدب سيدنا يوسف عليه السلام لما أصبح عزيز مصر بعث لأبويه ولأهله، فجاء بهم من البادية. اللي حصل إيه؟ ورفع أبويه على العرش. شوف التواضع للأب والأم، شوف الذل للأب والأم، مش التعالي عليهما. إن واحد يستعر من أمه أو من والده يا أخي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها السامع، ربنا أمرك تدعو لأمك وتدعو لأبيك. حضرتك فاكر آخر مرة دعيت لوالدك إمتى؟ حضرتك فاكر آخر مرة دعيت لأمك إمتى؟ والله العظيم من الناس من يمكث بالشهور لا يتذكر الأب الذي فارق الحياة بدعوة. من الناس من يمكث بالأسابيع والشهور لا يتذكر الأم التي فارقت الحياة بدعوة. إنما سيدنا عامر ابن عبد الله بن الزبير يقول: لما مات أبي ظللت حولا كاملا لا أدعو الله إلا بدعوة واحدة، أقول: يا رب اعفو عن عبد الله بن الزبير. سنة كاملة في كل سجدة يدعو لأبيه، في الحج، في العمرة، عند الإفطار، عند الصيام، في كل مناسبة، سنة بحالها ما دعاش لأي حد بأي دعاء. طول السنة يدعو لوالده فقط. إحنا لما بنقيس نفسنا بعامر بن عبد الله بن الزبير نشعر بالعقوق، إحنا عقين من هذا المنطلق. فاللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا وفي حق أمهاتنا يا رب. اللهم آمين. حديثنا عن الأم، لأن الله عز وجل أوصى بها في القرآن. قال جل جلاله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أمك حملتك في بطنها 9 أشهر. أنا عايزك أنت كرجل أقول لك، تخيل لو ربطنا على بطنك كيسا من السكر وزنه 5 كيلو، تقوم بيه وتنام بيه وتاكل بيه وتشرب بيه وتشتغل بيه لمدة 9 أشهر. هذا الأمر سهل، نربط على بطن سعادتك كيس من الرمل، بلاش من السكر أحسن تاكله، كيس رملة وزنه 5 كيلو مربوط على بطنك بحبل 9 أشهر، تقوم بيه وتنام بيه وتشتغل بيه وتتحرك بيه. شيء صعب أوي أوي. أمك فعلت معك هذا، حملتك كرها ووضعتك كرها، حملها لك أصابها بالوهن على الوهن الذي هو فيها بالأساس، حملته أمه وهنا على وهن. بالله عليكم، بعد ذلك الجهد الجهيد من الأم مع الأولاد نتنكر لها ونجحد فضلها وننكر جميلها ونقابل الحسن بالسيء والجميل بالقبيح. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا يا رب. الله عز وجل وصى بالأم كثيرا، بل إن الله عز وجل أثنى على عبده ونبيه عيسى لأنه كان من البررة بالأمهات. قال عز وجل حاكيا كلام عيسى وهو في المهد، حاكيا كلام عيسى وهو في المهد عليه السلام، أول جملة سيدنا عيسى نطق بها ماذا قال؟ قال إني عبد الله، لا إله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. خد بالك من اللي جاية دي بقى، وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فحديثنا عن الأم يا سادة لأن الله أوصى بالأم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم، أخرج ابن ماجه في سننه، والحديث صحيح لشواهده. عن المقداد، عن المقدام ابن معد، عن المقدام ابن معد رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيكم بالأمهات، إن الله يوصيكم بالأمهات، إن الله يوصيكم بالأمهات، قالها 3، ثم قال إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. الأم وصية الله، أوصانا الله ببرها، والنبي كرر الوصية 3 مرات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أصاحب مين؟ سري يبقى مع مين؟ أخرج عباب صدري لمن؟ أقرب إنسان إلي مين؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. والسؤال لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم حق الأم على حق الأب 3 مرات؟ قال الإمام السيوطي لأن الأمة حملت وولدت وأرضعت، حملت وكادت أن تموت ووجدت مشقات في الحمل، وكم من امرأة ماتت بسبب حملها، وولدت وكادت أن تموت وكم من امرأة ماتت عند الولادة، وأرضعتك أعطتك مادة حياتك من دمها، 3 بـ3 والجزاء من جنس العمل. وقال غير السيوطي بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك تأكيدا على حق الأم، وذلك لتهاون الأبناء بحقوق الأمهات بخلاف الآباء. صح، الواحد من دول يعمل غلطة أبوه يزعق له، يقف كده قدام والده زي الأرنب، أرنب ابوه يزعق له يزغضه يدي له كده قلمين ارنب. اول ما ابوه يخرج الولد يجعر ويصرخ ويصيح في من؟ في الام. شفتي عمل فيا ايه؟ شفتي انا ساكت عشانك انت بس. وهو اتكلم هيتعجن. انا وانا وانا يفش غله في الغلبانه دي. فالابناء حقيقه يتهاونون بحق الام لضعفها. ولذلك اكد النبي صلى الله عليه وسلم على الام حتى لا نفعل العقوق معها. امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من اعظم الاسباب المفضيه بك يا عبد الله الى الجنه البر بالام. مش انت عايز ربنا يكرمك بالجنه؟ طبعا ده امل الوحيد. ده انا بقوم وانام واحلم بالجنه. امك عايشه؟ امي موجوده. ده انت معاك فرصه من ذهب لدخول الجنه. اسمع، أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوتا لقارئ يقرأ القرآن، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة ابن النعمان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر، كذاك البر. وكان حارثة من أبر الناس بأمه. يبقى بر حارثة بالأم أفضى به إلى الجنة. بل بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البر بالأم أعظم من جهاد الغزو. البر بالأم أعظم من جهاد الغزو. روى الإمام أحمد والنسائي عن معاوية ابن جاهمة السلمي أن جاهمة السلمي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اللهم صل على محمد، يا رسول الله، أردت الغزو وجئت أستشيرك، أردت الغزو وجئت أستشيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ أنت أمك عايشة؟ قول: أنا عايز أطلع مع الجيش أحارب. قال له: أمك عايشة؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. الجنة عند رجل الأم. إلزم رجل أمك، قبل إيديها وقبل رجليها. الجنة عند رجليها فالزمها. وبين لنا أهل العلم أن البر بالأم من أعظم أسباب كفارات الذنوب. يا صاحب الذنب الكبير، يا صاحب الوزر الثقيل، يا من أسرف على نفسه بالمعاصي. عايز ربنا يغفر لك ذنوبك؟ نفسي عايز ألقى الله وأنا نضيف. أتمنى عليك بالبر بالأم. البر بالأم يحط الأوزار، يكفر ربنا به الذنوب، يمحو ربنا به الذنوب ويكفر به السيئات. أخرج البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، خطبت واحدة رفضت تتجوزني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، واحد تاني خطبها وافقت عليه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس: أمك حية؟ يا ابن أنت يا قتال القتلة، أمك عايشة؟ أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فلما انصرف السائل قال رجل لابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ قال ابن عباس: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من البر بالوالدة. يبقى يا صاحب الذنب أمك عايشة؟ قبل ايديها ورجليها وكن طوع امرها ورهن اشارتها وادخل عليها السرور. ولا ادعي لي يامه، امك البر بها من اعظم الاسباب في تكفير الذنوب والخطايا. وفي الادب المفرد ايضا بسند صحيح ان رجلا سال ابن عمر عن كبائر وقع فيها. واحد بيقول لسيدنا ابن عمر انا ذنوب كتيره، عملت كبائر، عملت مصايب، سأله عن كبائر وقع فيها، فقال له ابن عمر: أحي والدك؟ أبوك وأمك عايشين؟ قال: عندي أمي، أبوي الله يرحمه، أمي اللي فضلة، عندي أمي. فقال ابن عمر: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. أمك ألن لها الكلام، كلمها كويس، نقي الكلام اللي تكلمها بيه، كلم أمك كأنك بتكلم رئيس الوزراء، حضرتك وسعادتك وبعد إذنك. قال: أما والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام، عار عليك يا أخي، تشتري لنفسك الطيب وتأكل أنت وزوجك وولدك الطيب وأمك تبيت طاوية جائعة هدها الجوع، عار عليك. قال: أما والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. يبقى حديثنا عن الأم عشان كل النصوص القرآنية والنبوية التي مرت بنا. ونتحدث أيضا عن الأم لأننا مع الأسف في زمان عقوق الأمهات، فأحببت بهذه الكلمات أن ألفت النظر إلى خطورة عقوق الأمهات. مش إحنا درسنا دي بنتكلم فيها عن المناهي الشرعية؟ أيوة يا فندم. طيب من المناهي الشرعية عقوق الأمهات، أخرج الشيخان في الصحيحين والحديث متفق عليه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إننا فعلا نعيش في زمان العقوق. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام وبركاته.
0: تفضلي.
1: جزاكم الله خيرا يا شيخ.
0: الله يجزاكي.
1: ممكن اطلب حاجه طلب تدعي لي ان انا اكون بره بماما. وفي سؤال، انا بنادي ماما باسمها يعني بدلعها يعني، طب يعني هي مش زعلانه.
0: حاضر.
1: ده حرام. وبتكسف ببص ايديها هي وبابا، قليل قوي ببص ايد ماما، وبابا خالص لا.
0: بتتكسفي تقبلي ايد والدتك؟ والدتك جنبك؟
1: لا.
0: موجوده موجوده معاك في الشقه دلوقتي؟
1: لا.
0: اول ما تيجي قبلي ايديها
1: ان شاء الله.
0: ايوه.
1: طب واحيانا الامهات اصلا مش بتساعدنا ان احنا نبرهم قوي يعني. يعني في كده طلبات بيطلبوها، لا يعني مش سهل ان احنا نطيعهم في كل حاجه.
0: طيب.
1: وخصوصا لما بس بنتنرفز زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي بنبرطم شويه. طب وبعدين بعد ما نعمل كده ازاي بقى؟
0: حاضر.
1: والله قبل الهدايه يا شيخ، وادعي لي بالتفوق انا في ثانويه عامه.
0: حاضر.
1: ومعلش سؤال تاني.
0: اتفضلي.
1: يوم الام، عيد الام يعني، لو احنا مثلا احتفلنا بيه على انه يوم مش عيد.
0: انا جاي لك دلوقتي، جاي لك في الطريق، تابع مع الحلقة إن شاء الله.
1: ماشي.
0: الأول أسأل الله عز وجل أن يجعلك من البررة بالأمهات والآباء، ولا تنادي على أمك باسمها حتى لو هي مبسوطة بكده، لأن هذا من العقوق. ولو الأم ما بتساعدناش على برها، ساعات بيحصل في أمهات كده أنا عارف، لكن إحنا برطمنا بقى وزعلناها، ربنا بيقول إن الحسنات يذهبنا السيئات، روح أقبل إيديها، معلش يما سامحيني أنا آسف، والله ما كانش قصدي، ادعي لي. والأمهات فيش الأم يعني الأم، هقول يعني الأم، الأم التي أوصى الله بها هتسامح أكيد. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: كيف حالك يا شيخ؟
0: الحمد لله.
2: والله إني أحبك في الله.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
2: أسألك بالله أن تدعي لي يا شيخ.
0: اسأل. حاضر. أبشر.
2: ألو.
0: سامعك، ابشر ان شاء
2: الو.
0: الله. سامي حضرتك، هدعي لك ان
2: الله
0: شاء الله.
2: يرضى عنك يا شيخ، ادعي للعراق واهل العراق، والله محتاجين لدعائكم.
0: حاضر.
2: الله يوفقك يا
0: حاضر.
2: شيخ
0: تفضل
2: يا شيخ.
0: سامعك اتفضل، واصل
2: الو.
0: الكلام. سامي حضرتك، واصل الكلام.
2: الو،
0: السلام عليكم. طب قطع. أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المكروبين من إخواننا في العراق. اللهم فرج كرب المكروبين في العراق، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر أعراضهم، اللهم انتقم من أعدائهم، اللهم حرر العراق الأسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. نواصل يا إخواني. طيب نواصل. أنا بقول نحن نتحدث عن الأمهات لأن ربنا أوصى بها والنبي أوصى بها، ونتحدث عن الأمهات لأننا في زمان العقوق بالآباء والأمهات، فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات، فقال فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وروى الترمذي في جامعه حديثا لعله يفسر لنا البلاء الذي وقعنا فيه، حديث طويل قوي. آخذ منه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. وذكر منها: وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وأدنى صديقه، وأقصى أباه. بمجرد ما الواحد من دول يتجوز ينسى أن له أم. الزوجة لو اشتكت الصداع دلالا يطير قلبه وينطلق بها إلى أمهر الأطباء، والأم هدها المرض ولا يسأل فيها بأسبرينة. الزوجة تشتهي أي شيء يطير منفذا، والأم لا يذكرها إلا في المواسم. وأطاع الرجل زوجته وعق أمه. يمكن يبقى قاعد مع أمه في سكن واحد، ويأتي بالفاكهة ويأتي باللحم ويخبيها حتى لا تراها أمه. والله العظيم وبقسم بالله العظيم في ناس كده. وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وأدنى صديقه وأقصى أباه. كأن أبوه واحد غريب ما يعرفش عنه حاجة، دي مصيبة، بل هي من أمارات الساعة الصغرى. ففي حديث جبريل الصحيح المشهور قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ القيامة إمتى؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن من أماراتها أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البليان. فسر غير واحد من أهل العلم قول النبي أن تلد الأمة ربتها يعني إن الولد يعامل أمه بامتهان واحتقار كأنها خادمة في بيته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طب نواصل. اتصال انقطع. نواصل إن شاء الله. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
0: اتفضلي.
3: ربنا يكرمك ويعزك يا رب. بالنسبة لوالدتي يعني أنا ببقى تعبانة على طول، بس أنا يعني ما بقدرش أروح لها كتير. كنت الأول بروح لها يعني الحمد لله وشكر لله كتير جدا، فما يعني بقيت أتعب وكده، مع بحاول أروح مجالس علم وكده، فلازم يوميا كل يوم لازم أتصل بيها.
0: ممتاز.
3: يعني واقعد اتكلم معايا وكده، واحب ادعيها في بيتي كتير جدا.
0: الله يبارك لك يا بنتي.
3: فيعني هل دوت يعني يكفي ولا كده انا برضو من المقصرين؟
0: زادك الله برا، ما لا يدرك كله لا يترك كله. انا متعوده اروح لها في اوقات ببقى تعبانه، انا متزوجه الان منشغله بزوج وباولاد وبكذا وبكذا. اليوم اللي ما بقدرش اروح لها بكلمها في التليفون.
3: لا انا يوميا.
0: ربنا يبارك لك. ممتاز ممتاز، زادك الله برا.
3: اللهم امين.
0: الله يبارك فيك.
3: جزاك الله خيرا.
0: وجزاك.
3: السلام عليكم ورحمه
0: عليكم
3: الله
0: السلام
3: وبركاته.
0: ورحمه الله وبركاته. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. بصوت يا شيخ
0: تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ بس عندي سؤال إن شاء الله.
0: تفضل.
4: شيخ رجل عمر زوجته
0: وطت التلفزيون اللي عندك وكلمني من الهاتف.
4: إنه تثبت طفلها.
0: مش سامع كويس. أعد السؤال.
4: شيخ رجل عمر زوجته إنه تسقط الطفل اللي ببطنها وعمرها 4 أشهر.
0: نعم.
4: ونفذت.
0: نعم.
4: شنو الحكم؟ شنو يعني عليه دية؟ عليه حكم يستغفر؟ شلون توبة؟ شلون تصير؟
0: طيب حاضر. حول. يعني امرأة حصل لها إجهاض والجنين كان عمره 4 أشهر. إجهاض عمدا ولا رغم أنفها؟
4: أي عمدا عمدا. وحتى طيب. ضاربها.
0: حاضر هقول لك. حاضر تابع معايا ان شاء الله هقول لك. ابشر. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
5: ايوه
0: اتفضلي.
5: انا مع ايوه
0: سامع حضرتك. اتفضلي يا فندم.
5: بقول لحضرتك
0: قولي
5: ده في تليفون تاني متيالي.
0: لا مفيش انا اللي بكلمك. اتفضلي. انت على الهوا دلوقتي.
5: بقول لحضرتك انا لسه والدتي متوفيه
0: رحمها الله.
5: رحمها بقالها 10 ايام
0: بقال الله.
5: بس سبحان الله يعني انا بنقابة وعفو ربنا وكل حاجة. بس سبحان الله يعني الباب ده كان مش عارفة اللي بعيد عني شوية. يعني كانت ظلمتني شوية مع اخواتي وكده فكنت كشة منها. مش عارفة احكي لك ازاي. يعني انا كان والد اولادي توفى يعني توفى وانا عصرت الدنيا كلها لوحدي. فكنت بقول لها يعني سابتني لوحدي كده. كنت بعمل يعني سبحان الله. فانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. يعني ابواها ازاي بقى دلوقتي؟
0: ابشري سؤال جميل هجاوبك عليه ان شاء الله.
5: ابواها ازاي دلوقتي؟
0: هقولك.
5: انا مش عارفة اعمل ايه. انا هتجنن دلوقتي.
0: طيب
5: يعني نعمة اتخذت مني.
0: امسكي ورقه وقلم.
5: نعمة اتخذت مني وباب اتقفل علي وانا منقبة وعفو ربنا وبقى قرآن وبحفظ قرآن وكل حاجة. احنا هنا في كل حاجة. بس الباب دوت سبحان الله الشيطان ضليني فيه. ضليني.
0: كنت بفتكر
5: كل اساءة. يعني كنت بفتكر كل حاجة كان بيسيئها فيه. ما كنتش بفتكر لها حاجة حلوة. كل الشيطان كان بيصور لي كل حاجة وحشة ليها. وبعدها هي خرجت من عندي وكانت قاعدة معايا.
0: طيب خلاص معايا. الرسالة وصلت. انا هقول لك
5: وامسكي
0: ورقة وقلم واكتبي ورايا.
5: ريح قلبي بس. ريح قلبي.
0: حاضر.
5: حفظ لك الخير.
0: الله يبارك. اتصال اخر يا اخواني.
6: وعليكم.
0: عليكم السلام.

0: ابن اخواتي او ان انا افجر حتى لو هاخد مثلا اي وجبه او اي اكل ناكله احنا مع بعضينا من فلوسه هو ده حرام عليا ولا ايه بالظبط؟
1: لا هقول لك
0: جزاكم الله كل خير.
1: وجزاك وجزاك. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام
2: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أرجو من المتصل يوطي التليفون.
2: شيخ مسعد.
1: الحمد لله.
2: شيخ مسعد. الحمد لله. وقت التليفون. أنا عندي شيء الطلبات. أنا أتمنى
1: تكلم
2: والدتي بقى اللي
1: هي عايزة تكلمها. السؤال مش واضح. أرجو المتصل يوطي التليفزيون. عليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. اتفضلي.
3: أنا المسلم. أنا يعني ما نطلب أي حاجة يا شيخ مسعد.
1: نعم.
3: ما نطلب أي حاجة إلا إنك تدعي الأولاد.
1: ربنا يبارك لك فيهم.
3: رب يعني ترمني وعملني ما أنت عارف إزاي.
1: ما شاء الله الله يبارك لك فيهم.
3: الله ربنا.
1: وأنت دعائك لهم أحسن من دعاء أي شيخ. دعائك أنت لأولادك أحسن من دعاء أجدع شيخ فينا.
3: ما نبدأ إن ربنا يصلح حالهم ويعدلهم كمان وكمان.
1: طب ما تدعي لي معاهم يا حاجة.
3: لأن مصليين وكرمني ومحترين يعملوا
1: إيه. ربنا يبارك لك فيهم ويزيدهم بر بيكي ويجمعنا وإياكم في الجنة. اللهم آمين. الله يبارك فيك يا حاجة. الله يبارك فيك. اتصال آخر يا إخواني ولا نستأنف؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اتفضلي.
4: جزاك الله خيرا يا شيخ مصعب.
1: وجزاك.
4: لو سمحت بس كنت عايزه حضرتك يجوز ان انا اجيب هديه لامي ولا ما يجوز؟
1: حاضر. تابعي معايا دقيقتين وهقول لك.
4: نعم.
1: هجاوبك حالا.
4: احنا بنزورها على طول وعلى طول مداومين معايا بس انا نفسي اجيب لها حاجه زي كده بس انا مش عارفه اذا كان هيبقى عليا اسم ولا لا.
1: حاضر يا فندم حالا هجاوبك.
4: ربنا يبارك لك يا رب.
1: طبعا هنقف اتصالات يا اخواني عشان نكمل بس الموضوع وناخد بعد كده. طب اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
5: عليكم.
1: اتفضل.
5: عليكم.
1: اتفضل يا اخي وطي التلفزيون.
5: السلام عليكم ورحمه الله.
1: عليكم السلام. وطي التلفزيون وكلمني بالتليفون. السلام عليكم.
5: عليكم السلام. حاضر. عليكم السلام ورحمه
1: الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
5: معك سعد احمد عامر.
1: اهلا اهلا.
5: اولا عندي سؤالين.
1: تفضل.
5: ما حكم الزوجه التي كان تروح لها يعني اهلها من وراء زوجها؟
1: حاضر
5: ماشي. و جزاك الله خير يا شيخ.
1: السؤال الثاني.
5: ما هو الزوجه تذهب لبيت زوجها من وراء
1: وصل السؤال ده فهمته.
5: والسؤال الثاني عيد الأم.
1: عيد الأم.
5: عيد الأم.
1: أبشر. بس سك على التليفونات يا جدع. خلينا نكمل إن شاء الله. يا إخواني إحنا بنتكلم النهاردة عن الأم عشان ربنا وصى بيها والنبي وصى بيها. ومتكلم عن الأم لأننا في زمن عقوق الأمهات. وعقوق الأمهات من أمارات الساعة الصغرى. وهذه مصيبة منتشرة الآن. اسمع. إلى هذا الحديث الذي أورده الهيثمي في مجمع الزوائد عن بريدة رضي الله عنه قال اسمع عشان تعرف أن شأن الأم عظيم وأمرها جليل واللي بيعقها على خطر عظيم. اسمع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي حملتها على عنقي فرسخين في رمضاء شديدة. يقول يا رسول الله حملت أمي على عنقي فرسخين شايلها على كتافي 5 كيلو. فرسخين يعني حوالي 5 كيلو وشوية. إن أمي حملتها على ظهري فرسخين في رمضاء شديدة لو ألقيت فيها بضعة لحم لنضجت. شايل أمي على كتافي كده 5 كيلو ماشي بيها والجو نار والرملة كأنها جمر لو رميت حتة لحمة فيها تستوي. شفت الجو عامل ازاي؟ شفت الولد ده عمل ايه؟ ثم قال الولد فهل أديت شكرها يا رسول الله؟ كده أنا أديتها حقها؟ شوفوا النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال لعله أن يكون لطلقة واحدة.

0: يمكن كل اللي انت عملته ده يساوي طلقة واحدة من طلقات الولادة. الله أكبر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجلا يمنيا يطوف بالبيت، قد حمل اليماني أمه على ظهره يطوف بها ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ شايل أمي على كتافي بطوف بيها وبسعى بها بين الصفا والمروة وبتحرك بها في المناسك، شيء صعب جدا مجهد. بقول له: يا ابن عمر، ها رأيك إيه؟ كده أنا اديتها حقها؟ قال ابن عمر: ولا بزفرة واحدة. كل ده ما يساويش طلقة واحدة من طلقات الولادة. إنها الأم يا سادة، الأم، أمك التي حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج، أرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك من عينها الوسنا، كم غسلت بيمينها عنك الأذى، وكم آثرتك على نفسها بالغذاء، صيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا، وإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، فأطالت الحزن والنحيب، وبذلت مالها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها، وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالخير سرا وجهارا، ولما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها أهون الناظرين إليك، فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي قانعة، وقدمت عليها زوجك وولدك بالإحسان، وقابلت أياديها بالنكران والنسيان. هذه قوارع قالها الإمام الذهبي وهو يتكلم في هذا الباب. وحديثنا عن الأم في هذه الليلة، لأن صلاح الأمة موقوف على صلاح الأمهات، وقد قالوا قديما: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وقالوا: من وراء كل عظيم أم. لما مات أبو الشافعي قالت أمه: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وآه لو صلحت الأمهات وربت الأولاد على الإسلام، والله لتغير وجه العالم. أم حذيفة بن اليمان سألته مرة: يا حذيفة، متى كان آخر عهدك بالنبي؟ يا ابني آخر مرة شفت النبي فيها إمتى؟ قال: منذ 3 أيام، فأنبته ووبخته وقالت: كيف تصبر يا حذيفة عن رؤية نبيك 3 أيام؟ إنها الأم يا عبادة، يا عباد الله. ونتحدث عن الأم أيضا لأننا في شهر مارس، هو الشهر الإفرنجي الذي اخترع المسلمون فيه ما يسمى بعيد الأم. لا، وغيروه السنة دي سموه عيد الأسرة. اللي اخترع عيد الأم الفرنسيون أهل الغرب، وتلقفه بعض الصحفيين من المصريين وانتشرت هذه العادة، وهي بدعة وتقليد لغير المسلمين، وقد نهينا عن التشبه بهم. الغرب اخترع ما يسمى بعيد الأم عشان هم ما يعرفوش يعني ايه أم، يعني ايه وصينا الإنسان بوالديه، يعني ايه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الغرب جاحد، الغرب عاق، ده الولد ما يعرفش أمه بالسنين، ما يشوفهاش بالسنين. ولذلك بنجد أمهات بتنتقم من الأولاد، بنقرأ ده في الجرائد، واحدة عندها 100 مليون كتبتهم للكلبة بتاعتها، والله بنقرأ هذا. واحد ملياردير كتب 100 مليون للقطة اللي مربيها. زمن جحود عندهم. إنما احنا الإسلام أوصانا بالأم بعدد الأنفاس. هو البر بالأم بينتهي إمتى؟ لما تموت الأم؟ لا، البر بالأم ما بينتهيش بموتها، ده بينتهي بموتي أنا، لأن في بر بعد موت الأم بالأم. وده جواب على السائلة: فين الدعاء وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فين ولد صالح يدعو له؟ فين الصدقة الجارية؟ فين الحج عنها؟ فين العمرة عنها؟ فين قضاء الدين عنها؟ فين الوفاء بنذرها؟ فين صلة أهل ودها؟ كل ده بر يصل للأم في قبرها حتى من بعد موتها. يقول لك عيد الأم، العيد عبادة، والعبادة لا يشرعها، لا يشرعها إلا الله ورسوله. إننا نرى العجب العجاب العجيب في موضوع الأعياد البدعية دي. كل بلد لها عيد قومي، وكل وزارة لها عيد، وكل محافظة لها عيد، وكل واحد له أعياد، عيد ميلادي، عيد جوازي، عيد الحب، عيد الأم، عيد الأسرة. عيد الأم ده عيد بدعي يا ابني، تحدث بسببه مشكلات كثيرة. شهر مارس على الأبواب، أمك تنتظر هدية، وحماتك تنتظر هدية، واختك الكبيرة مستنية هدية. وقد يستدين الرجل لأن أمه تحتاج هدية، وحماته عايزة هدية، واخته عايزة هدية، وولاده عايزين فلوس منه عشان يجيبوا هدية لأمهم، وعايزين فلوس منه عشان يجيبوا هدايا للمدرسات. تدخل على زوجتك في 21 مارس تلاقي عمالة تصح وتعيط، مالك يا حاج؟ مالي النهاردة كام يا حاج؟ الله الله ما انا عارف بين 21 مارس. وتقول لي مالك؟ افتكرت امي، النهاردة عيد الام، ست الحبايب يا حبيبة، وتقلب لك اليوم نكد كأني بك تقول هو حماتي دي ورايا ورايا وهي حية ومن بعد موتها. هذا الكلام كله هراء، ما أنزل الله به من سلطان، بأنت تقعد طول العام تجرع أمك مرارات، وجاي لي في 21 مارس وانت طول عمود الجامع كده ما شاء الله، شايل لي ازازه ريحه بخمسه قروش ومنديل بخمسه قروش في علبه قد كده. ست الحبايب يا حبيبه، يا ابني ربنا بيقول لك بر امك بعدد انفاسك، بر امك في حياتها ومن بعد موتها. انا عندي نماذج كثيره، هاخد نموذج واحد فقط ونختم به في البر بالامهات. نموذج واحد فقط، زين العابدين ابن الحسين كان إذا أراد أن يأكل قسم الطعام الواحد بينه وبين أمه في طبقين، فسألوه في هذا، فليه بتعمل كده؟ اسمع الرد العجيب، قال أخاف أن أمد يدي إلى قطعة لحم تكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فآكلها قبلها فأقع في عقوق الأم. وهذا محمد بن المنكدر وضع خده على الأرض وقال لأمه قومي وضعي قدمك على خدي. يقول محمد بات أخي عمر يصلي، بيصلي قيام ليل الفجر، وبت أغمس قدم أمي بدعك رجليها عشان بتوجعها، ولا أحب أن تكون ليلتي بليلته، أنا أطمع أن ثوابي يكون أعظم من ثوابه. طلق بن حبيب كان لا يمشي فوق ظهر بيت أمه من تحته برا بها وتوقيرا لها. والله إن عندنا نماذج كثيرة جدا، لكن نختم بهذه القصيدة في ربع دقيقة. اسمع شاعر بيوريك بر الأم بأولادها إزاي. يقول أخذ امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنة فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. البنت اللي عايزة تبر أمها بعد موتها قلت الباب مفتوح. البنت اللي زوجها بيمنعها من زيارة أهلها، لا بيمنع أهلها من دخول بيته ويسمح لها بالذهاب إليهم، تسمع كلامه، تسمع كلامه. ينفع أساعد أمي وأبويا من فلوس زوجي؟ نعم، فيما يتساهل فيه عرف الناس عندنا. هل يجوز نجيب هدية في عيد الأم؟ لا، دي بدعة، هذه بدعة، وعيد الأم بدعة كما بينت آنفا. الوقت داهمنا والكلام كثير، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه من القليل الذي ينفع. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا وفي حق أمهات وفي حق آبائنا، بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع دروس أسماء الله الحسنى ومع الدرس 51، والاسم اليوم الحي القيوم. فالحي أيها الإخوة اسم من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن الكريم، والتي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من أن نذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وفرق كبير بين من يعدها وبين من يحصيها، فالعد شيء والإحصاء شيء آخر. العد كمي، وأي إنسان بإمكانه أن يعدها وأن يحفظها، لكن الإحصاء شيء آخر. أن تقف عندها اسما اسما، أن تتعرف إلى مضمون الاسم، ماذا تعني كلمة الحي، ماذا تعني كلمة الرحيم. فلذلك أن تتعرف إلى أسماء الله الحسنى أكبر جزء من عقيدة المسلم. لا يكفي أن تقول الله خلق السماوات والأرض، هذا الإيمان يشترك فيه الناس جميعا على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم، بل إن المقصرين، بل إن الكافرين، بل إن عباد الأوثان، بل إن إبليس اعترف أن الله خلق السماوات والأرض. ولكن التفاضل بين المؤمنين في معرفة أسماء الله الحسنى. وقلت لكم في درس سابق: لو أنك التقيت مع إنسان لا تعرف عنه شيئا، قلت له عرفني عن ذاتك، قال لك أنا فلان، هل يكفي أن يذكر اسمه لتعرفه؟ أنت تريد أن تعرف ماذا يعمل، ماذا يحمل من شهادات، ماذا له من إنجازات، ما حجمه الاجتماعي، ما حجمه الاقتصادي، ما مستوى ذكائه. أنت حينما تقول عرفني عليك لا تقصد أن يقول لك اسمي فلان، تريد أكثر من اسمه. ضربت هذا المثل لأنتقل منه إلى حقيقة، هو أن الذي يقول الله خلق السماوات والأرض، هذا الإيمان لا يكفي كي تستقيم على أمر الله. وقد ذكرت لكم من قبل أن حجم الإيمان قد يكون أقل من قوة الشهوة، لذلك يقع الإنسان في المعصية. لكن كلما زاد إيمان الإنسان بوجود الله وأنه هو الفعال وبيده كل شيء، وهو الكامل وهو الواحد، والمصير كله إليه وكل شيء بيده، هذا الإيمان كبر حجمه، إذن أصبح أقوى من شهوات الإنسان. فلذلك تصعب الاستقامة على ضعيفي الإيمان وتهون على أقوياء الإيمان. فقوي الإيمان يستقيم بلا جهد، لأنه يرى عظمة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى حينما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلمة إنما دقيقة جدا، يعني العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشون الله، ولا أحد سواهم. إذن ما من طريق إلى طاعة الله وإلى خشيته وإلى الاستقامة على أمره إلا أن تعرفه. فكلما عرفته خشعت له، كلما نمت معرفتك نمت استقامتك، وكأن مؤشر الاستقامة يتحرك مع مؤشر العمل بشكل دائم. الاسم اليوم الحي القيوم. الحياة نقيض الموت، وشتان بين الحياة والموت، شتان بين إنسان ملء السمع والبصر، يتكلم، يتحدث، يبتسم، يسأل، يجيب، يفكر، يحاكم، ينتقل، يمشي، يعمل، وبين إنسان جثة هامدة ملقى على الطريق، شتان بين الحياة والموت. كما أن هناك فرقا كبيرا جدا بين الحياة والموت، هناك فرق كبير بين قلب حي بذكر الله وقلب ميت. قال تعالى: أموات غير أحياء. قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحيينا. ميت القلب. آيات كثيرة تؤكد أن الذي لم يعرف الله عز وجل ميت، وأن القلب يحيا بذكر الله. وألا بذكر الله تطمئن القلوب، يحيا القلب بذكر الله ويطمئن بذكر الله. والإنسان المعاصر يفقد شيئا ثمينا جدا وهو الطمأنينة. حوله كل شيء، لكن في عليه ألف خطر. خطر السرطان، عنده فحص دوري، خطر أمراض القلب، خطر الحوادث. لذلك تنمو شركات التأمين لنمو القلق في النفوس. الإنسان من دون إله يعبده، من دون إله ينيب إليه، من دون إله يلجأ إليه، من دون إله يحتمي به، من دون إله يطمئنه، حياته جحيم. أكبر ما فيها القلق، الخوف من المجهول، الخوف من أحداث مستقبلية تظهر فجأة. متى يصاب بهذا المرض؟ لا أحد يدري. وكلما ابتعد الإنسان عن ربه امتلأ قلبه بالخوف. 87% من بعض البلاد الغربية المتفوقة علميا وحضاريا، 87% من شعب هذا البلد يخاف وهو في بيته، وهو في البيت. 80% لا يتجولون بعد غروب الشمس أبدا. 33% يرون أن كل قوى الشرطة لا تحميهم. حياة القلق حياة العذاب. قال تعالى: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قرآن هذا، أطعمك من جوع وآمنك من خوف. والأمن نعمة لا تعدلها نعمة، لا يحوزها إلا المؤمن حصرا. الدليل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم وحدهم. لذلك أنت إذا آمنت بالله واستقمت على أمره ولست بحماه وأويت إلى جلاله، أول ثمرة من ثمار الإيمان أن الله يدخلك في رحمته ويطمئن قلبك. إن الله يعطي الصحة. في أشخاص قلب بأعلى درجة من النشاط، أوردت شرايين، دماغ، أعصاب، الكبد، بيقول لك عملت فحوص كاملة. إن الله يعطي الصحة والزكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. أي السكينة خاصة بالمؤمنين. والله أيها الإخوة، ترى في قلب المؤمن من السكينة والطمأنينة والرضا بقضاء الله وقدره والشوق إلى لقياه والراحة إلى قضائه ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. المؤمن سر، الله عز وجل يضع سره في المؤمن. تلاقي يدخله أقل من حاجته، يعني مطمئن. هناك من يخزن الذهب والعملات الصعبة، وإذا كان حدث خطر له ببلاد أخرى أرصدة ضخمة، ومع كل هذه الأرصدة ومع كل هذه الإمكانات ومع كل هذه الاحتياطات، الخوف يأكل قلبه. لو سألتني عن قانون الخوف أقول لك إنه الشرك، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. قانون الخوف الشرك، يعني الخوف. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فالله عز وجل حي، والحي نقيض الموت، الحياة نقيض الموت، والحي نقيض الميت. القرآن الكريم ورد في القرآن الكريم كلمة الحيوان وتعني جنس الحياة، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني أصل الحياة في القرآن الحيوان، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي دار الحياة الدائمة. حياتنا في الدنيا حياة مؤقتة، كل إنسان له عمر، يعني أحياناً تقول كل هؤلاء الذين على الأرض بعد 200 عام لا ترى منهم أحداً، 5000 مليون إنسان لا تجد بعد 200 عام واحد منهم جميعاً في كل القارات الخمس. أحياناً قف في شرفة بناء وانظر إلى الشارع المزدحم والسيارات والازدحام، كل هؤلاء سيكونون تحت أطباق الثرى بعد حين، وسوف يطويهم الموت. فحياتنا حياة مؤقتة، أما الحياة الحقيقية، الحياة الأبدية الدائمة، الحياة التي لا موت معها في الآخرة، حياة الإنسان. يعني بعض سمعت بعض الفنانين بمصر، ما ركب طائرة في حياته خشية أن تقع فيموت، اعتنى بنظام غذائه عناية تفوق حد الخيال، يوم سمك يوم دجاج، لحم خفيفة لأبيض لأنه، ومساء فواكه، بعدين مات، بعدين مات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. حياتنا في الدنيا غير حقيقية، حياة مجازية، حياة مؤقتة، لأنه يعقبها موت، يعقبها زوال، يعقبها عدم. بعدين بصراحة لا أكون إنسان للاستمع والبصر، متألق، ذكي، قوي، غني، سيد بيته، أولاده أمامه متأدبون، زوجته خاضعة له، فإذا ما حزن شديد، بعد أسبوع بيخف الحزن، أسبوعين بيبتسموا، 3 أسابيع بيقيموا الأسواق، تلاقي يوم بعد 2 3 شهور وكأنه لم يكن، لك المرحوم انتهى. وكل واحد منا على هذا الطريق وكأنه لم يكن. لذلك الله فرق بين الحيوان والحياة، قال وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية، الحياة الخالية من كل نغص، في واحد منا جميعا ما عنده منغصة، هذه سنة الله في هذه الحياة الدنيا. إن هذه الدنيا دار سواء لا دار سواء، منزل ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى. يعني استعرض، زوجة جيدة، أولاد سيئين، أولاد جيدون، زوجة سيئة، أولاد جيدة وزوجة جيدة، أولاد جيدون، الدخل قليل، الدخل كثير ما في أولاد. طيب دخل كثير وفي أولاد بس ما في حكمة، بيجي المرض بنغص حياته. طبيعة الحياة الدنيا قائمة على المنغصات، لذلك حياتنا الدنيا ليست حياة أرادها الله لنا، أرادها الله لنا ممرا، أرادها الله لنا معبرا، أرادها الله لنا مدرسة، أرادها الله لنا إعدادا، ما أرادها الله لنا استقرارا ولا ركونا ولا خلودا. فكل إنسان يتحرك حركة خلاف تصميم الله عز وجل يشقى. الحياة الدنيا حياة مفعمة بالمنغصات، هكذا أرادها الله، هكذا صممت من أجل ألا تركن إليها، من أجل أن تجعلها منطلقا ومعبرا. لذلك ورد في الحديث إن أسعد الناس فيها أرغبهم فيها، إن أشقى الناس فيها أرغبهم فيها، وإن أسعد الناس فيها أرغبهم عنها. اتركها تأتيك، أقبل عليها تفر منك. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدمي ومن خدمك فاستخدمي. حياك الله يعني أبقاك حيا. لنستعرض ماذا تعني كلمة حياة. أحيا الله الأرض أخرج منها النبات، أحياها بالغيث أنزل عليها المطر. الحي في صفة الله تعالى هو الباقي. إذا قلنا الله حي يعني حياة دائمة، إذا قلنا فلان حي حياة مؤقتة، قد يلفت النظر.

بذاته. أنت وأنا وكل واحد منا حي لا بذاته، بإمداد الله له. فإذا قطع الله الإمداد صار جثة هامدة. والواحد منا ألف سبب يجعله في ثانية ميتا، ثانية واحدة، ساعة سكتة دماغية، ساعة سكتة قلبية، ساعة اضطراب بكهرباء القلب، اختلف النظم، مات الإنسان. إذا كان صار نوبة خفقان أذيني شديد ينتهي باسترخاء القلب 180 ضرب، بعدين يرتخي القلب يموت الإنسان. فالله عز وجل حي بذاته، بذاته حياته ليست مستمدة من جهة أخرى. أما نحن حياتنا نستمدها، إلا في الإنسان عمره بعمر شرايينه، عمره متعلق بقلبه وشرايينه ودسامات قلبه، متعلق بجهازه العصبي، متعلق بعمل الدماغ، متعلق بالكليتين. يعني ست ساعات، لو أن ست ساعات لو أن البول احترس في الكليتين توقف الكليتان، إذا توقف الكليتان انتهى الإنسان. الكبد ثلاث ساعات لا يعيش الإنسان من دون كبد، إذا تشمع تشمعا كاملا ثلاث ساعات ينتهي الإنسان. مرة التقيت مع إنسان يعني شديد الأذى للناس، الأذى في طبعه. قال بعض الشعراء: حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب، لي أن أرد مساءة بمساءة، لو أنني أرضى ببرق خلبي، حسب المسيء شعوره ومقاله في سره، يا ليتني لم أذنبي. فمرة التقيت مع إنسان يعني شعرت أنه يحب الأذى، كلما أوقع الأذى بإنسان شعر بنشوة، هذه حالة مرضية. أردت أن أعظه وأن أضيق عليه، قلت له: إن الله عنده السرطان في كل أنحاء الجسم، بدءا من الجلد إلى الدم إلى العظام إلى الأحشاء إلى الدماغ، والله عنده تشمع كبد، وعنده فشل كلوي، وفي عنده اضطراب نظم. ذكرت له أمراض وبيلة، يعني كل مرض ينخلع القلب له، وهؤلاء الذين أمامك كلهم عباده، فإذا أسأت إليهم انتقم منك، فانتبه، إذا أسأت إليهم انتقم منك. أخواننا الكرام، المؤمن الصادق أي إنسان أمامه يراه عبدا لله، أي إنسان دون أن تعرف من هو، أي إنسان أمامك هو عبد لله. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله فقدم لهذا الإنسان خدمة، والله وحده يجازيك. وقال لك الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الإله العظيم مالك السماوات والأرض يقول لك: يا عبدي أقرضني، أقرضني بخدمة أحد عبادي، خدمه، خدمه لله. أما الآن من ضعف الإيمان وانهماك الإنسان في المال لا يتحرك بلا مال. أيام خدمة بتكلفه هاتف، شو بيطلع لنا عليها؟ بيقول لك بده لحشة. أيام خدمة بتكلفه بطاقة، توصية، كلمة، أيام بتكلفه غض بصر، بس يغض بصره ما بيرحمه، ما بيرحمك إلا بمبلغ فوق طاقتك، تحس حالك اندبحت لحتى يرحمك، ما له أجر إطلاقا، هذا رحمة مأجورة. أيها الإخوة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. خدوم العباد، وابتغي هذا عند رب العباد، يسر أمور العباد واحتسب هذا العمل عند رب العباد، أعطي العباد مما أعطاك الله ولا تخش لومة لائم. حياتنا غير ذاتية، حياتنا متوقفة على ما بعرف كم جهاز، إذا كان توقف منموت، أما إذا كان دققت الإنسان لما بيكون مضجع ويقف فجأة شيء لا يصدق، بيجي أمر

0: طريق شوارد معينة في الدم بتضيق كل شرايين الجزء العلوي بالإنسان. إنه إذا كان نايم وقف فجأة بحكم الجاذبية الدم يهبط إلى الأسفل. ما الذي يبقي الدم في الرأس؟ لو الدم نقصت كميته الإنسان يصاب بالدوار ويقع. إذا الإنسان كبر بالسن زيادة يقول لك فقت متخت رأسا دخت، يكون هالجهاز جهاز ضبط الوقوف بعد الاستلقاء ضعيف شوي. يعني أنا ما بعرف كم جهاز بالجسم إذا تعطل تصبح حياة الإنسان جحيما لا يطاق، جحيم. حياتنا ليست من ذاتنا، حياتنا متوقفة على إمداد الله لنا، على حفظه لنا. مرة قال لي طبيب العين فيها ماء، في غدة تغذي هذا الماء وفي مصرف لهذا الماء، فالذي ينزل يضاف إلى ماء العين يتناسب تماما مع ما يخرج من ماء العين. وكلمة ضغط العين بيقيس طبيب عيون ضغط العين، إذا لقى الضغط مناسب الوضع سليم. إذا كان هالمصرف مسدود والتغذية مستمرة بيزداد الضغط، هي قد تسبب عمى وقد تسبب أمراض وبيلة في الإنسان. يعني حياتنا رؤية استخدامنا لعينينا لو ذرة أقل من الهباب وقفت في مجرى تصريف ماء العين غير الدمع فيه. كرة العين فيها خلط مائي، كرة العين، وفي مكان بيغذي مشان تجديد الماء ومكان بيصرف. مكان التصريف لو سد يزداد ضغط العين. وعن طبيب العيون في جهاز يقيس الضغط، ضغط العين، انه بيسبب احيانا امراض وبيلة في الانسان. فيا ترى كم جهاز اذا تعطل تصبح حياتنا جحيما. فحياتنا غير أصيلة، حياتنا ليست من ذاتنا. أما في الجنة إن شاء الله، إذا الله أكرمنا في الجنة، حياة ما بعدها موت، وليس معها مرض، وليس معها قلق، وليس معها خوف. ولعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يضاعف سعادتنا في الجنة أضعاف مضاعفة إذا الله سمح لنا، والله قبل العمل، والله عفى عنا. إذا الله عز وجل سمح لمؤمن، ونرجو أن نكون منهم، سمح لمؤمن أن يدخل الجنة، فالسعادة في الجنة 1,000,000,000 ضعف، لأنه كان في الدنيا يعاني من القلق والخوف والمرض والحزن والتقدم بالسن. قال لي مرة أخ، قال لي والله أنا من 50 سنة أنشط من هلأ. قلت طبيعة طبعا من 50 سنة قال أنشط من الآن. ما في إنسان تلاقي الشاب يطلع 4 درجات الكبير درجة درجة درجة درجة. أيام إنسان شوف إنسان متقدم بالسن ماشي ببطء، كان شاب تقدمت فيه السن، وكل إنسان على هذا الطريق الإجباري ماشي. الحي إذا قلنا الله حي أي متصف بالحياة الأبدية، لا بداية لها ولا نهاية لها، هو الباقي أزلا وأبدا. والحي الذي لا يموت، لأن الذي يجوز عليه الموت حكم عليه بأنه ميت. شوف دقة اللغة، قال تعالى إنك ميت، إنك ميت، ما الذي أحي؟ الذي تنتهي حياته إلى الموت هو في حكم الميت. إذا واحد مات فعلا ما اسمه؟ ميت، ميت أي سيموت. أما ميت مات فعلا، أو من كان ميتا فأحييناه، ميت مات فعلا. أما إنك ميت أي أنت سوف تموت، فكل منا ميت، يعني محكوم عليه بالموت مع وقت التنفيذ. أبدا، كل منا ميت محكوم عليه بالموت مع وقت التنفيذ. أما إذا قلنا فلان ميت أي مات حقيقة. فلذلك نحن إذا قلنا عن نفسنا أحياء حياتنا مزورة، لأننا ميتون بأمر الله، ميتون بقضاء الله، ميتون بأصل وجودنا على وجه الأرض، إنك يا محمد ميت وإنهم ميتون. أما الحي الحقيقي هو الذي لا يموت. أيها الإخوة، الحي هو دائم الحياة، له البقاء المطلق. الإنسان مهما عاش لا بد من أن يموت، فحياته مقيدة بعمره. أما من له البقاء المطلق هو الله عز وجل. كلمة مطلق كبيرة جدا، أحيانا لا نعيها. الآن على الأرض كم إنسان فيه؟ 5,000,000,000,000. من آدم إلى يوم القيامة كم إنسان؟ الله أعلم. من آدم إلى يوم القيامة، إذا إنسان واحد من كل هؤلاء البشر يظلم، الله عز وجل ليس عادلا، لأنه عادل مطلق مو نسبي. أما أي قاضي إذا أعطاك 999 حكم عدل وحكم واحد ظالم اسمه عادل، لو أعطاك 90% أحكام عادلة و10 ظلم خطأ منه أو ضعفا أو عدم إدراك الحقيقة اسمه عادل. الإنسان نسبي، فلان مثلا مرتب لكن في عنده غرفة مو مرتبة، عاملها احتياط، مرتب غرفة الضيوف الاستقبال، أما في غرفة غير مرتبة. فلان نظيف، نظافة نسبية. فلان دقيق في مواعيده، دقة نسبية. فلان كريم، كرم نسبي. الإنسان نسبي، أما الله عز وجل مطلق. معنى مطلق يعني إذا قال لك الله ولا يظلم ربك أحدا، ولا مخلوق ولا عصفور ولا دابة، فالله عز وجل مطلق، حياته مطلقة. الحي هو دائم الحياة، له البقاء المطلق. والإنسان لما يربط وجوده أو سعادته أو أهدافه أو مصالحه بإنسان يموت فهو ارتكب حماقة كبيرة. يعني إذا الإنسان ربط سعادته بإنسان يموت فسعادته منوطة بهذا الإنسان، فإذا مات مات معه. لذلك الإنسان العاقل يربط مصيره مع الله، ولا يعتنق إلا مبدأ الله، ولا ينضم إلا إلى أهل الله، ولا يتحرك إلا وفق الحق، إن الحق هو الله. وإذا استقام على أمر الله، الله هو الحافظ. وإذا كان في ظل الله، الله عز وجل هو الذي يؤيده وينصره. فكل إنسان ربط مصيره مع الله هو السعيد، هو الذي يتفوق ويفوز. لازلنا في الحديث عن معنى كلمة الحي. الحي هو دائم الحياة، له البقاء المطلق. نتابع: لم يسبق وجوده عدم ولا يلحق بقاءه فناء. لم يسبق وجوده عدم ولم يلحق بقاءه فناء. هلأ كم إنسان أيام بالتاريخ القريب والبعيد، كم إنسان ربط مصيره بإنسان فلما وقع هذا الإنسان وقع معه، فلما انهار انهار معه. فمغامرة ومقامرة أن تربط مصيرك بمصير مخلوق يموت. أما بطولتك وذكاءك وتفوقك ونجاحك في الحياة أن تربط مصيرك بالحي الذي لا يموت. حتى لو الإنسان مات وكان مع الحي الذي لا يموت لا يموت. لا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنا لا أنسى في السيرة موقف النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب قتلى بدر من الكفار، خاطبهم بأسمائهم واحدا واحدا: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وأواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا: أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منكم. هم يسمعونني كما تسمعونني أنت. فالحياة دائمة، الموت عبارة عن ثوب خلعته فقط، ثوب خلعته أنت، أنت مشاعرك، ثقافتك، ذكرياتك، إقبالك، معرفتك بالله هي هي، إلا أن الثوب الذي تلبسه نزع عنك وصار في ثوب آخر. لذلك خط المؤمن البياني صاعد حتى عند الموت يبقى صاعد، وما الموت إلا نقطة على الخط الصاعد. صراحة أقول لكم الزمن ليس في صالح الكافر، بل هو في صالح المؤمن، مضي الزمن. فالكافر كل البيض في سلة واحدة حاطه، كل أهدافه في الدنيا، كل سعادته بالمال والشهوات والنساء والسهرات والحفلات، كل إنجازه مال. فكلما تقدم به الزمن ضعفت قدرته على الاستمتاع بالحياة أبدا. يعني حركة الزمن ليست في صالح الكافر، لأن مضي الزمن أولا يضعف قدرته على المتعة، يضعف قدرته على الاستمتاع بالحياة الدنيا، بالطيبات، بالطعام، بالشراب، بالنساء. لذلك في قلق عميق عند الكافر، قلق عميق، يعني يخشى الموت، يخشى ما يرتبط بالموت، يكره القرآن لأنه يقرأ على الأموات هكذا، يكره بعض النباتات لأنها توضع على القبور. يعني أنا أغرب شيء، كنت مرة بلبنان وجدت محل لبيع لوازم الموتى، محل ضخم يعني يسموه صالة كبيرة، فما أحد يرغب أن يدخل لهذا المكان إلا طبعا التجار الذين يتعاملون مع هذه المواد. لكن الموت لغير المؤمن شيء مخيف، مخيف جدا، نهاية حتمية. أما المؤمن الفكرة الثانية، مضي الزمن لصالح المؤمن، كلما امتد به العمر قربه من سعادته المطلقة، كلما امتد به العمر قربه من لقاء الله عز وجل، كلما امتد به العمر قربه من عرشه، كلما امتد به العمر قربه من تحفته التي هي الموت. شو قولك أنه إنسان قلبه ينخلع من أسباب الموت وإنسان يتمنى لقاء الله عز وجل؟ تصور لما النبي عليه الصلاة والسلام جبريل خيره بين أن يبقى وبين أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، قال بل الرفيق الأعلى. ماذا رأى النبي؟ ولما الواحد ممكن يكون حياته كلها استقامة وبذل وعطاء وخدمة للناس والتزام بالشرع وورع وعايش ليرضي الله عز وجل، بهذا الموت عنده جزء من سعادته العظمى. لذلك الله عز وجل هؤلاء الذين يأتيهم ملك الموت وهم على طهارة يأتيهم بأحب الناس إليهم، بأحب الناس إليهم على الإطلاق، وموتهم نوع من السعادة. لذلك الله عز وجل وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها من قبل تكريما لهم وبدؤوا الباب وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين. سلام، إذا واحد معزوم على وليمة هو ضيف الشرف الأول، يعني تلاقي الاستقبالات، الترحيب، المصافحة، الابتسامة، يا أهلا وسهلا، نورتوا، نحن على شوق لهذا اللقاء، بأفخر مكان، تلاقي الماء البارد أمامه، الشراب الطيب أمامه، يدعى إلى الطعام، يضع أمامه أجمل الأطباق. يعني إذا إنسانك كرم في الدنيا هكذا، فكيف إذا كرمك خالق الأكوان؟ كيف؟ لذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة رؤية وجه الله الكريم. ورد في الأثر وفي الأحاديث الصحيحة أن المؤمن ينظر إلى وجه الله الكريم فيغيب 50,000 عام من نشوة النظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأكبر عقاب لأهل الكفر ك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوب عن الله عز وجل. الحي قال بعض العلماء هو الموجود الواجب الوجود. نحن مر معنا بالعقيدة، في عنا واجب وجود، عنا ممكن الوجود، عنا مستحيل الوجود. فالكون كله ممكن الوجود، والله واجب الوجود. وقال بعضهم الحي هو الباقي من أزل الأزل إلى أبد الأبد، من أزل الأزل إلى أبد الأبد وأنت معه. والأزل هو دوام الوجود في الماضي، والأبد هو دوام الوجود في المستقبل. وقيل الحي الذي ليس لحياته زوال، والذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الإمام الغزالي يعرف الحي بأنه الفعال الذي لا يموت. فالحي الكامل المطلق هو الذي يندرج جميع المدركات تحت إدراكه، الفعال الدراك. الدراك صيغة مبالغة من الإدراك، يعني علمه قط، علمه مطلق وفعله مطلق، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. في أيام بيكون واحد مدير دائرة بتمرق عليه مليون قضية ورا ظهره بذكاء، من تحته ما بيحس، ما عنده إمكانية يعرف بغرفة شو في، يعني تجي معلومات مين داوم مين ما داوم. أيام بيتواطأ موظف مع تبع الدوام، كان اليوم داوم 6 ساعات هو مسافر. فأيام الإنسان بيكون على أعلى درجة من الذكاء، بمر عليه 1000 قضية دون أن يعلم. أما الإمام الغزالي يقول الحي هو الفعال الدراك، يعني على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، يعني قدرته متعلقة بكل ممكن وعلمه متعلق بكل ممكن. يقول القشيري الحي إن الله تعالى حي، وحياته صفة من صفاته زائدة على بقائه، فهو دائم البقاء الذي لا سبيل إلى ثنائه. اسم الحي القيوم ورد في القرآن 5 مرات، ورد في البقرة في أعظم آية في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. يعني أيام شخص يكون ملء السمع والبصر، شخصية فذة، سهره للساعة 1 سائم ما بقى يجلس، قد ما كان ذكي، قد ما كان شاطر، قد ما كان ما بيقدر، تلاقي وين ذكاؤه، انتباهه مع الإرهاق تلاقي بدأ يكري. ويعني بتلاقي سيارة حقق 5 ملايين 10 ملايين، شاحنة ضخمة قلبة بالطريق. أنا بعتقد ما في إنسان سافر لحلب إلا لقى حادثين أو 3، قلبة نايم صاحبه. النوم سلطان. شوف ربنا عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، حي باقي. فأنت نص عمرك نوم، نص عمرنا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الآية الثانية بآل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. في الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. في غافر هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. روى الإمام الرازي أنه مات لبعضهم ابن فبكى عليه حتى عمي، فقال بعضهم له: الذنب ذنبك لأنك أحببت حيا يموت، ولو أحببت الحي الذي لا يموت لا تقع في هذا الحزن. طيب صراحة الإنسان قال النبي الكريم: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي. أنا فيما أعتقد ما في إنسانين على وجه الأرض أحبا بعضهما حبا إلى درجة غير معقولة، يعني أعطاه ماله كله. قال: يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. قال: ما ساءني قط. قال: ما طلعت شمس على رجل أفضل من أبي بكر. هو يعد سيد المؤمنين على الإطلاق، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. سدوا كل خوخة علي إلا خوخة أبي بكر، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. إذا الإنسان الله عز وجل أكرمه بعمرة ووقف أمام شباك النبي، ثم انتقل إلى مكان أبي بكر رضي الله عنه، فليسلم عليه وليذكر أقوال النبي فيه، تضطرب نفسه ويبكي. ما ساءني قط، فاعرفوا له ذلك، ما ساءني قط. فهذا الصديق ومع ذلك قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله حتى يجمع الله بيننا. أنا قلت لكم قبل قليل ما في إنسانين على وجه الأرض أشد حبا لبعضهما من أبي بكر ورسول الله، ومع ذلك قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. كل إنسان يضع كل أمله كل حبه يعلق كل قلبه بإنسان من دون الله يسقط. لذلك لما السيدة عائشة نزلت براءتها من فوق سبع سماوات وفرحت فرحا شديدا، وكان أبوها عندها، فقال لها أبوها: قومي إلى رسول الله فاشكريه. قالت: والله لا أقوم إلا لله. تبسم عليه الصلاة والسلام وقال: لقد عرفت الحق لأهله، لقد عرفت الفضل لأهله. الله هو الموجود، وكل ما الإنسان يعني وحد أكثر بيحبه أكثر، والمؤمن لا يعبأ بأحد، أديب مع الناس كلهم، يحترمهم جميعا، يخدمهم جميعا، أما قلبه لا يعلقه إلا بالله، هذا هو التوحيد. والله بغار إن رأى قلبك مع غيره، هذا الغير ضايقك بإلهام من الله من أجل أن تفك ارتباطك معه. فأنت يكون ذكي ولا تعلق قلبك إلا بالله مباشرة، وعامل الناس بالإحسان. يعني قلت لكم مرة عن بحث خطير جدا، هناك حب في الله وحب مع الله. الحب في الله من كمال الإيمان، أنا أحب إخواني لأنني أحب الله، أحب أخي المؤمن لأنني أحب الله، أحب زوجتي لأنها مستقيمة، لأنني أحب الله أحبها. أما إذا أحببتها مع الله هما، يعني نفذت أمرها وعصيت الله. إذا أحببت إنسان مع الله أرضيته ولم ترضي الله. الحب مع الله عين الشرك، والحب في الله من كمال الإيمان. يجب أن تفرق دقيقا بدقة بالغة بين أن تحب مع الله وبين أن تحب في الله. محبة النبي محبة في الله، محبة أهل الحق محبة في الله، محبة إخوانك في الإيمان محبة في الله، محبة أهلك وأولادك محبة في الله. أما إذا أطعت مخلوقا وعصيت خالقا بدافع الحب فهذا حب مع الله وهو عين الشرك، وهو عين الشرك. قصة مشابهة، روى القشيري أن رجلا قال: إن صديقي فلانا مات فمن كثرة ما بكيت عليه ذهب بصري، فقيل له: إن الذنب ذنبك حيث أحببت الحي الذي يموت، هل لا أحببت الحي الذي لا يموت حتى كنت تستغني عن البكاء على صديقك؟ فهلا إذا الإنسان تحب من حوله، تحب زوجته أولاده أخوانه، ثم جاء ملك الموت سيبقى في القبر وحيدا، أشد الناس حبا له يودعه حتى شفير القبر. طبعا النساء بالبيت قاعدين، أما أولاده إلى شفير القبر يلقون عليه نظرة الأخيرة. لكن بعد أن يضع الحفار هذه البلاطة، وبعد أن يهيل التراب وينصرف الناس، من بقي مع هذا الإنسان؟ الحي الذي لا يموت. عبدي رجعوا وتركوك في التراب دفنوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. أليس من الذكاء أن تقيم علاقات طيبة طيبة مع الحي الذي لا يموت؟ لأنك سوف تنفرد معه ولا أحد معك. طبعا والأهل ينصرفون إلى بيوتهم، إلى طعامهم، إلى شرابهم، بعد حين إلى نزههم، بعد حين إلى متعهم، بعد حين كأنك لم تكن. الأولى أن تحب الله. بيقول لك: أنا مشان أولادي ما دفعت زكاة مالي. لا تنجو من عذاب الله. من أجل ولد معين لم يعدل بين بقية أولاده لقي الله وهو عليه غضبان. في إنسان يستأهل أن ترضيه وأن تسخط الله عز وجل؟ ما في إنسان. في إنسان على وجه الأرض يستأهل أن ترضيه بسخط الله؟ يكون إنسان أحمق إذا اعتقد في إنسان في الأرض. الآن أنا أرى آباء كثيرون من أجل بقاء المال مع الذكور يحرم الإناث ويلقى الله وهو عليه غضبان. يعني أولادك ينفعوك؟ وين رايح؟ والله هكذا قال الابن العاق، قال: والله رايح اسكر على روح أبي، على روح والده، ترك له ثروة طائلة وحرم البنات. نفعه ابنه بعد الموت؟ أبدا. لذلك اسمعوا الكلمة: ما في مخلوق على وجه الأرض يستأهل أن ترضيه بسخط الله. بالأرض كلها أرض الله ولا تعبأ بأحد. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيها الإخوة، بقي التخلق باسم الحي، هو أن تكون لا مع إنسان كالميت بين يدي غاسله. فالكلام مع إنسان موارد إطلاقا، هذا كلام غير صحيح. لكن قال العلماء: أن تكون بين يدي ربك كالميت بين يدي مغسله. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. المؤمن يعني إذا أعطاه وإذا منعه وإذا قربه وإذا أبعده، كن مع الله ترى الله معه، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. ما في إلا الله عز وجل. فالمؤمن الصادق بين يدي الله كالميت بين يدي المغسل، راضي بقضائه، راضي بقدره، راضي برزقه، راضي بعطائه لك إن فرق أو إن جمعك، كيفما شاء فكن في يده، لك إن فرق أو إن جمعك. في الوراء إن شاء خضا زقته، وإذا شاء عليهم رفعك. هذه ملة طه خذ بها، لا تطع عنها قصورا دفعك. أيها الإخوة، كنت أتمنى أن أعطي درس الحي القيوم، ولكن مضى الدرس باسم الحي، وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى اسم القيوم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

غير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع

فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين.

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتترى

فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يؤمنون.

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

عمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد

السيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم فتلك مساكنهم

الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض.

قدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.

له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم

أبلغ ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك

وما كفر فإن الله غني حميد. وإذ

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه

والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا

تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإن

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف به

حدودها شهر ورواحها شهر وأتى المال وعين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل

إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك

الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما

قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا

كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك

يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر

ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب

فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا

وكانوا أشد منهم قوة وما

الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت

والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

الحق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحق

وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر

أَشْرَكْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، التقوى طريق السعادة الحقيقية التي ينشدها الإنسان في كل زمان ومكان، لأنها ترقق المشاعر وتهذب النفوس وتشرح الصدور. فلا تجد من عباد الله المتقين إلا صفاء ونقاء وأمنا، وذلك يجعلهم أناسا محبوبين مألوفين يسعى

يعتدون ويسعدون، يخافون الله ويعلمون أنه عليهم رقيب، ويعملون بما جاء في كتابه فلا يحيدون، ويقنعون بالرزق الحلال ولو كان يسيرا، غير أنه يبدو في أعينهم كثيرا، وهم على استعداد دائم للحظة اللقاء، يعملون لها ليل نهار حتى يضمنوا رضاء الله عنهم في الدنيا وفي الآخرة، فيفوزوا فوزا عظيما. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا.

يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن التقوى: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إخوة الإيمان، ويجمع عباد الله الصالحون على أن التقوى صفاء ونقاء ووقاية، ومن ضمن ذلك فقد ضمن النجاة والفوز والفلاح.

وهذه إخوة الإيمان نسمات عطرة في روضة الشعر الإسلامي، يستحضر فيها الشعراء المعنى السامي للتقوى وما تحققه لصاحبها من نجاة وخلاص وفوز وسعادة. فهذا أحدهم يقتبس معنى الآية القرآنية الكريمة في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيقول الشاعر: بتقوى الإله نجا من نجا، وفاز وصار إلى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. وذلك إخوة الإيمان شاعر آخر يصل إلى سر السعادة، وأن السعيد السعيد هو ذلك الذي ذاق حلاوة التقوى فصار عبدا تقيا. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد.

0: إخوة الإيمان، من دعاء أيوب عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك اليوم فأعذني، وأستجيرك اليوم من جهد البلاء فأجرني، وأستنصرك اليوم فانصرني، وأستعين بك اليوم على أمري فأعني، وأعتصم بك فاعصمني. اللهم اجعل لنا بكرمك وإحسانك ورضاك نصيبا من ذلك الدعاء.
1: الله ربي بالهداه.

إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب المنى.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بهذه التحية العاطرة من هذه الساحة الطيبة، من ساحة بيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من الجامع، من جامع الأزهر الشريف بالعاصمة القاهرة، عاصمة مصر. كل لحظة ونحن دائما في مزيد من القرب من الله عز وجل، الذي يتجلى علينا الآن من فوق سمائنا الدنيا مناديا إيانا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. هي جلسة ذكر، جلسة قرب من الله عز وجل، تنقلها لكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. مفرداتنا استماع لآيات الله، لنور الله، لكلام الله عز وجل، للاستغفار والدعاء والخشوع والخضوع لله العلي الأعلى القدير. أيضا في صلاة تتوحد فيها قلوبنا لقبلة واحدة، ربها واحد علي أعلى. إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا عز وجل في حديث قدسي: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة. نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله بكلام الله. أيها الإخوة الكرام، نستهل هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، من الجامع، من الجامع الأزهر الشريف. نفتح المصاحف من فضلكم على سورة الأعراف، مستهلين لقاءنا هذا براحة الأرواح، بالانشراح، بسعادة كاملة تقودنا إلى سعادة الآخرة ورضوان الله عز وجل. تحديدا من الآية 44 من سورة الأعراف، نستهل هذا اللقاء منصتين خاشعين مستمعين لفضيلة قارئنا اليوم، فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استمعنا إلى هذه الآيات القرآنية الكريمة التي استهل بها فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا من ساحة المسجد الجامع، من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، وحتى يرتفع نداء الحق بصيحة الله أكبر نعيش هذا الدعاء وهذا الابتهال مع مبتهلنا اليوم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الجهري.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الله أكبر صيحة الحق نداء اليقين الله أكبر الله أكبر صيحة النصر والفتح المبين الله أكبر الله أكبر دائما الله أكبر نقولها كل وقت وكل حين ثقة في نصر وفضل رب العالمين اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أيت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد أذن لصلاة الصبح وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري بعد أن قدم لنا ابتهالا دينيا فيه دعوات توجهنا فيه معه لله تبارك وتعالى ونسأله الإجابة والقبول وعلى الفور قام الإخوة المصلون هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف في القاهرة قاموا لأداء ركعتي السنة لأداء ركعتي الفجر فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ما أعظمك في رحمتك يا رسول الله ما أعظمك يا سيدي يا رسول الله نبيا وأبا في مجتمع كان قبل ذلك كان يعز البنين وتهون عليه البنات ها أنت يا سيدي يا رسول الله يا أبا زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ها أنت تقول يا حبيبي يا رسول الله من كانت له بنية فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة صلى الله عليك يا رحمة يا رحمة الله تمشي على الأرض يا من وضع المولى عنك وزرك ورفع لك ذكرك وإنك يا خير خلق الله لعلى خلق عظيم إخوة الإيمان والإسلام في ساحة بيت الله تبارك وتعالى دائما عطاء زاخر وفير سرمدي الخير نحن في بيت الله تبارك وتعالى وفي هذه اللحظات لحظات ما بين الأذان والإقامة مستحب الدعاء وخير الدعاء ما كان من كتاب الله عز وجل معا ندعو الله تبارك وتعالى ونحن ننصت خاشعين لآيات كريمة من كتاب الله عز وجل آيات بينات نستمع إليها الآن في تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر نستمع للآية الآن من فضيلة قارئنا اليوم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

فاتقوا الله.

0: قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد. تقيموا الصلاة يرحمكم الله، استووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفه وصله الله، استووا

العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

أتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اكتبنا من عبيدك السعدا، واهلك اللهم من بغى علينا واعتدى. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومن أسرة المبتهلين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون بذكر الله عز وجل والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا للزميل جمال عبد الكريم الماحي من الهندسة الإذاعية الخارجية. أيضا هذه تحياتنا للزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. شكرا متابعتكم، هذه تحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده،

حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوضها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم، وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند عرض الحق سبحانه للنفقة في الكون البشري، وباستقرائنا لكل الآيات التي تعرضت للإنفاق، وجدناه سبحانه يسد أمام النفس البشرية كل منافذ الشح، ويقطع عنها كل سبيل تحدثه به إذا ما أرادت أن تبخل بما أعطاها الله. وقلنا إن طلب الإنفاق من الخالق الذي وهب للمخلوق الذي وهب، إذا نظرنا إليه في عرف المنطق وجدناه أمرا طبيعيا، لأن الله لا يسأل خلقه النفقة مما خلقوا، ولكنه يسألهم النفقة مما خلقه لهم. والإنسان في هذا الكون حين يطلب إيمانيا منه أن ينفق، فلازم ذلك أن يكون عنده ما ينفقه، ولا يمكن أن يكون عنده ما ينفقه إلا إذا كان مالكا لشيء، ومالكا لشيء زاد عن حاجته وحاجة من يعوله، وذلك لا يتأتى إلا بحصيلة.

0: العمل. إذن فأمر الله للمؤمن بالنفقة يقتضي أن يأمره أولا بأن يعمل على قدر طاقته لا على قدر حاجته. فلو عمل كل إنسان من القادرين على قدر حاجته فكيف توجد مقومات الحياة لمن لا يقدر على العمل؟ إذن فالحق يريد منا أن نعمل على قدر طاقتنا في العمل لنعول أنفسنا ولنعول من في ولايتنا. فإذا ما زاد شيء عن ذلك وهبناه لمن لا يقدر على العمل. ولقائل أن يقول: فإذا كان الله أراد أن يحنن قلوب المنفقين على العاجزين فلماذا لم يجعل العاجزين قادرين على أن يعملوا هم أيضا؟ نقول لهم: إن الحق حين يخلق يخلق كونا متكاملا منسجما دانت له الأسباب، فربما أطغاه أن الأسباب تخضع له في أنه أصبح خالقا لكل شيء. فحين تستجيب الأرض له إن حرس وزرع، وحين يستجيب الماء له إن أدلى دلوة، وحين تستجيب له كل الأسباب، ربما ظن نفسه أصيلا في الكون، فيشاء الله أن يجعل القوة التي تفعل في الأسباب لتنتج أن يجعلها عرضا من أعراض هذا الكون، ولا يجعلها لازمة من لوازم الإنسان، فمرة تجد قادرا ومرة تجد عاجزا. فلو أنه كان بذاتيته قادرا لما وجد عاجز. إذن فوجود العاجزين عن الحركة في الحياة لفت للناس على أنهم ليسوا أصلاء في هذا الكون، وأن الذي وهبهم القدرة يستطيع أن يسلبهم القدرة ليعديها إلى سواهم، فيصبح العاجز بالأمس قادرا اليوم، ويصبح القادر بالأمس عاجزا اليوم، وبذلك يظل الإنسان ملفوتا إلى القوة الواهبة التي استخلفته في الأرض. ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر في حركة الحياة أنهما يجتمعان في شيء ثم ينفرد المؤمن في شيء. يجتمعان في أن كل واحد من المؤمنين ومن الكافرين يعمل في أسباب الحياة لينتج له ما يقوته ويقوت من يعول، ذلك قدر مشترك بين المؤمن والكافر. ولكن الكافر يقتصر على هذا السبب في العمل فيعمل لنفسه ولمن يعوله، ولكن المؤمن يشترك معه في ذلك ويزيد أنه يعمل لشيء آخر، وهو أن يفيض عنه شيء يمكن أن يتوجه إلى غير القادر على العمل. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه حينما تكلم عن الزكاة تكلم عنها مرة مطلوبة أداء، وتكلم عنها مرة أخرى مطلوبة غاية، فقال: والذين هم للزكاة فاعلون. لم يكن للزكاة مؤدون، ولكن قال إنهم يعملون لقصد الزكاة، ولا يعملون لقصد الزكاة إلا أن عملوا عملا على قدر طاقتهم ليقوتهم وليقوت من يعولهم، ثم يفيض منهم شيء يؤدون به الزكاة. إذن فحصيلة الأمر أن الزكاة مقصودة لهم حين يقبلون على أي عمل، وبذلك يتميز المؤمن على الكافر. الحق سبحانه وتعالى تعرض لمنابع الشح في النفس البشرية، وقال: أول شيء تتعرض له النفس البشرية أنه يخاف من النفقة لأنها تنقص ما عنده، وأيضا هي كذلك. ولكن الحق الحق قال إنها تنقص ما عندك ولكنها تزيدك مما عند الله. فهي إن أنقصت فعلك فقد أكملتك بفعل الله لك، وحين تكملك بفعل الله لك يجب أن تقارن بين قوة مخلوقة عاجزة وقوة خالقة قادرة. فقال انظروا جيدا إلى بعض خلقي، وهي الأرض، الأرض التي تضعون فيها البذرة الواحدة أي الحبة الواحدة، فإنها تعطي لكم 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فلو نظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه في الأرض حين يحرس ويزرع يقلل من مخازنه في غلته لما زرع ولما ضرب، ولكنه لو نظر إلى ما تعطيه الأرض من 700 ضعف أقبل على البذر وأقبل على الحرث غير هياب، لأنها ستعوضه أضعاف أضعاف أضعاف ما أعطى. وإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطي هذا العطاء، فكيف يكون عطاء خالق الأرض؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. إذن فقد سد الحق بهذا المثل على النفس البشرية منفذ الشح لمخافة النقص مما عند الإنسان. شيء آخر تتعرض له الآيات، وهو أن الإنسان قد يحرج في مجتمع من سائل يسأله، فهو لحرصه على ماله لا يحب أن ينفق، ولحرصه على مكانه في الناس لا يحب أن يبخل، فهو يعطي ولكن بتأفف، وربما تعدى تأففه إلى نهر الذي سأله. فقال الحق سبحانه وتعالى ليسد ذلك المنبذ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقول الله فيها قول معروف ومغفرة، كلمة مغفرة يدل على أن المسؤول قد أحفظه سؤال السائل وأغضبه، فلما أغضبه غضبة الإحراج يقول الحق له سبحانه اغفر له هذه الذلة إن كنت قد اعتبرت سؤاله لك ذنبا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. وبعد ذلك يتعرض الحق إلى المن الذي يفسد العطاء، لأنه يجعل الآخذ في ذلة ويجعل الآخذ في انكسار، ويريد المعطي أن يكون في عزة العطاء وفي استعلاء المنفق، فهو يقول إنك إن فعلت ذلك ستتعدى الصدقة منك إلى الغير فيستفيد، ولكنك أنت الخاسر لأنك لن تستفيد بذلك شيئا وإن كان قد استفاد السائل. إذن فحرصا على نفسك لا تتبع الصدقة بالمن ولا بالأذى. ثم أتي الحق ليعالج منفذا شحيا في النفس البشرية، هذا المنفذ أن الإنسان قد يحب أن يعطي ولكنه حين تمتد يده إلى العطاء يستكسر الجيد من ماله الحسن، فهو يستبقيه لنفسه ثم يعزل الأشياء التي تزهد فيها نفسه ليقدمها صدقة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إنه لو أعطي لك لما قبلته إلا أن تغمض، يعني تغطرش وتخدها، فما لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله إيه لسواك. ثم يتكلم القرآن عن منافذ الشح في النفس الإنسانية، والذي ينتج هذه المنافذ ويغذيها إنما هو الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، ولكن الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فإن سويتم بين عدة الشيطان ووعد الله فراجعوا إيمانكم. يجب أن تجعلوا عدد الشيطان مدحورة أمام وعد الله لكم بالرضوان وأمام الله لكم بالفضل وبالمغفرة. ثم يتكلم بعد ذلك عن زمن الصدقة ويتكلم عن حالها. حالها أنفقها ظاهرة أو باطنة، ولكنك قد تأتي النية عندك لترجح عملا على عمل. فإن كنت إنسانا غني فارحم عرضك من أن يتناوله الناس، وتصدق صدقة علنية لتحمي عرضك من مقوله. وإن أردت أن تتصدق تطوعا فلا مانع أن تسر بها. كأن الله فتح أمام النفس البشرية كل منافذ العطاء. وانظروا بعد ذلك إلى الحق سبحانه حينما يحمي ضعاف المؤمنين ليجعلهم في حماية أقوياء المؤمنين. وقلنا سابقا أنك حين تتلقى حكم الله لا تتلقاه على أنك مطلوب منك دائما، ولكن تلقى الحكم على أنك قد تصير بتصرفات الأغيار مطلوبا لك. فإن كنت غنيا فلا تعتقد أن الله يطالبك دائما، ولكن قدر أنك إن أصبحت بعرض الأغيار في الحياة فقيرا سيكون مطلوبا لك، مطلوب منك الآن لأنك غني، وأنك سيطلب لك إن حصلت لك أغيار فصرت بها فقيرا. إذن فالتشريع لك وعليك، فلا تعتبره عليك دائما، لأنك إن اعتبرته عليك دائما عزلت نفسك عن أغيار الحياة، وأغيار الحياة قائمة لا يمكن أن يبرأ منها أحد أبدا. ذلك أمر المؤمن في كفالة المؤمن أخيه. انظروا إلى طموحات الإيمان في النفس الإنسانية، حتى الذين لا يشتركون معك في الإيمان إن طلب منك أن تعطي الصدقة المفروضة الواجبة لأخيك المؤمن فقد طلب منك أن تتطوع من عندك لمن ليس مؤمنا. تلك ميزة في الإسلام لا توجد أبدا في غيره من الأديان، يحمي حتى غير المؤمن. ولذلك وقفنا عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما أصل هذه المسألة؟ أصل هذه المسألة أن بعض السابقين إلى الإسلام كانت لهم قرابات لم تسلم، وكانوا فقراء، وكانوا يحبون أن يعطوا لهم شيئا من مالهم، فتحرجوا أن يفعلوا ذلك، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أسماء بنت أبي بكر، أمها قتيلة كانت لا تزال كافرة، وأبو بكر كان لا يزال كافرة، ألا يعطيهم المؤمنون من مالهم ليعيشوا ويقتاتوا؟ كان بعض المؤمنين يرى أن نضيق عليهم حتى يؤمنوا، فأنزل الله قوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. دين متسامن، دين يريد أن نعول المخلوق في الأرض من عطاء الربوبية وإن كان لا يلتقي معنا في عطاء الألوهية، لأن عطاء الألوهية تكليف وعطاء الربوبية رزق وتربية، والرزق والتربية مطلوب لكل من كان على الأرض، لأنني قلت سابقا أن أحدا في الوجود لم يستدع نفسه إلى الوجود وإنما استدعاه خالقه، وما دام خالقه قد استدعاه فهو المتكفل برزقه. والرزق شيء ومنطقة الإيمان بالله شيء آخر. فيقول الحق ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أو إن الآية حينما نزلت في الحس على النفقة ربما أن بعض الناس تكاسل، ربما كان بعض المؤمنين يعمدون إلى الرديء من أموالهم فينفقون، ربما وربما. وإذا كان الإسلام قد جاء ليواجه النفس البشرية بكل أغيارها وبكل خواطرها، فليس بعجيب أن يعالجهم في ذلك ويردهم إلى الصواب إن خطرت لهم خاطرة. وكان رسول الله يحب حين ينزل أي أمر أن يلتفت المسلمون إليه لفتة الإقبال بحرارة عليه، فإذا ما رأى تهاونا في شيء من ذلك حزن. فيقول الله: أنت عليك أن تبلغهم بأمر الله في النفقة، وما عليك بعد ذلك أن يطيعوا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية مسار خلاف طويل عقدي بين علماء المسلمين المعتزلة وأهل السنة. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فلقائل أن يقول: ما دام الله هو الذي يهدي فيجب أن نترك الناس مؤمنهم مؤمنهم كافرهم كافرهم وما علينا، لأن الله لا يريد ذلك. نقول لهم: تنبهوا إلى كل معطيات القرآن فيما يتعلق بقضية واحدة، هذه القضية التي نحن بصددها هي الهداية. استقرئوا الآيات جميعا فسنجد أن الذين يرون أن الهداية من الله وأنه ما كان يصح له أن يعذب عاصيا لهم وجهة نظر، والذين يقولون لا له أن يعذبهم لأنه ترك لهم الخيار لهم وجهة نظر. فما وجهة النظر المختلفة حتى يصير الأمر على قدر سواء من الفهم؟ الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في قرآنه يتكلم الكلام الموحي ويطلب منا أن نتدبره. ومعنى نتدبر أن لا ننظر إلى واجهة النص، ولكن يجب أن ننظر إلى خلفية النص. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني لا تنظر إلى الوجه ولكن انظر إلى ما يقابل الوجه وهو الدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قال في آية: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، كيف يكون الله قد هداهم ثم بعد ذلك يستحبون العمى على الهدى؟ يبقى معنى هداهم دلهم على الخير، وحين دلهم على الخير ترك فيهم قوة الترجيح بين البدائل، فلهم أن يختاروا هذا ولهم أن يختاروا هذا. فلما هداهم الله دلهم استحبوا العمى على الهدى. والله يقول لرسوله في نصين قرآنيين: إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه أنه يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له أنه يهدي. فكيف يثبت الله فعلا واحدا لفاعل واحد ثم ينفي الفعل ذاته عن ذلك الفاعل ذاته؟ نقول لهم: رسول الله عليه أن يدل الناس على منهج الله، ولكن ليس عليه أن يحملهم على منهج الله، لأن ذلك ليس من عمله هو. فإذا قال الله إنك لا تهدي أي لا تحمل بالقصر والقهر من أحببت، وإنما أنت تهدي أي تدل فقط، عليك البلاغ وعلينا الحساب. إذن فقول الحق ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس فيه حجة على القشرية الإيمانية التي يريد بعض المتحللين أن يدخل منها إلى منفذ التحلل النفسي عن منهج الله. نقول له: فيه فرق بين هداية الدلالة وهداية المعونة، فالله يهدي المؤمن ويهدي الكافر يدلهم، ولكن من آمن به يهديه هداية المعونة ويهديه هداية التوفيق ويهديه هداية تخفيف أعمال الطاعة عليه. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. تلك قضية تعالج الشح منطقيا، كل معط من الخلق عطاؤه عائد إليه هو، ولا يوجد معط عطاؤه لا يعود عليه إلا الله، هو وحده الذي لا يعود عطاؤه لخلقه عليه، لأنه قبل أن يخلق الخلق له كل صفات الكمال، فعطاء الإنسان يعود إليه وعطاء ربنا يعود إلينا. إذن فكل معط عطاؤه عائد إليه إلا الحق، فإن عطاءه لا يعود عليه لأنه قبل أن يخلق العطاء وقبل أن يخلق المعطى له كل صفات الكمال. ولذلك قال بعض أهل الشطح اللي عندهم لماحية إيمانية: ما فعلت لأحد خيرا قط. فقيل له: أتقول ذلك وقد فعلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا؟ فقال: إنما فعلته لنفسي. فكأنه نظر حينما فعل للغير أنه فعل لنفسه. ولذلك قلنا سابقا أن بعض العارفين كان إذا دخل عليه من يسأله هش في وجهه وبش، وقال له: مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. إذن فقد نظر على أنه يعطيه وإن كان يأخذ منه. فالحق سبحانه وتعالى يعالج في هذه القضية: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. إياكم أن تظنوا أنني أطلب منكم أن تعطوا غيركم، طلبت منكم أن تنفقوا لأزيدكم أنا في النفقة. ثم يقول: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. ومعنى التوفيع الأداء الكامل. ولا تظنون أنكم تنفقون على من ينكر معروفكم، لأن ما أنفقتم من خير فالله به عليه. إذن فاجعل نفقتك عند من يعلم، ولا تجعل نفقتك عند من يجحد. ولذلك كنت أقول دائما للذين يشكون من الناس نكران الجميل ونسيان المعروف، أقول لهم: أنتم المستحقون لذلك، لأنكم جعلتموهم في بالكم ساعة أنفقتم عليهم، ولو جعلتم الله في بالكم لما كان ذلك منكم أبدا. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أهذه الآية تزكية لعمل المؤمنين أم خبر أريد به الأمر؟ يعني أنفقوا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أنتم لا تظلمون من الخلق ولا تظلمون من الخالق. أما من الخلق فقد استبرأتم دينكم وعرضكم حين أديتم بعض حقوق الله في أموالكم، فلن يعتدي أحد عليكم ليقول ما يقول. وأما عندي فإني أوفي الخير أضعاف أضعاف ما أنفقتم فيه. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن مصرف من مصارف النفقة كان في صدر الإسلام، فقال سبحانه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. للفقراء ساعة تسمع هكذا جار ومجرور استهلت به آية، فاعلم أن هناك متعلق. ما هو الذي للفقراء؟ إنها النفقة، يعني النفقة للفقراء، الإنفاق للفقراء، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. أحصروا في حصر وفي أحصر، وكلاهما فيه المنع، إلا أن المنع مرة يأتي بما لا تقدر أنت على دفعه، ومرة يأتي بما يمكن أن تقدر على دفعه. فالذي مرض مثلا وحصر عن الضرب في الأرض، أكانت له قدرة أن يفعل ذلك؟ ولكن الذي أراد أن يضرب في الأرض فمنعه إنسان مثله، يبقى ممنوع. يبقى يؤول الأمر في الأمرين إلى المنع، ولكن منع من ذات النفس ومنع من وجود الغير. فهم احصروا في سبيل الله، حصروا أنفسهم لأن الكافرين يضيقون عليهم منافذ الحياة، أو حصروا أنفسهم هم على الجهاد ولم يحبوا أن يشتغلوا بغيره، لأن الإسلام كان لا يزال في حاجة إلى قوم يجاهدون. وهؤلاء هم أهل الصفة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض. عدم استطاعتهم ناشئ من أمر خارج عن إرادتهم، أم من أمر كان من نيتهم أن يرابطوا في سبيل الله؟ من الجائز ومن الجائز. هؤلاء أهل الصفة كان الأنصار يأتون بالتمر ويضعونه في صبائطه ويعلقونه في حبال مشدودة إلى سوار المسجد، فكان كلما جاء واحد من أهل الصفة أخذ عصاه وضرب على سباطة التمر فنزل ما نزل فأكله. كان بعضهم يأتي إلى الرديء من التمر والشيط ويضعه، هي التي قال الله فيها ولا تيمموا الخبيث منه إيه؟ تنفقوه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وإذا نظرنا إلى قول الحق لا يستطيعون ضربا في الأرض، كلمة ضرب في الأرض ما هو الضرب؟ الضرب هو فعل من جارحة بشدة على متأثر بهذا الضرب، مش كده الضرب؟ طب إيه ضرب في الأرض؟ قال لك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن الكفاح في الحياة يجب أن يكون بمنتهى القوة، وأنك حين تذهب في الأرض تضربها حرسا وتضربها بذرا، لا تأخذ الأمر بهوادة ولين. ولذلك يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحادا. يحسبهم أي يظنهم الجاهل بحالهم الذي لا يعرف أحوالهم، يحسبهم أغنياء. سبب ظنهم أغنياء ما بدا منهم من التعفف. التعفف هو ترك المسألة. طب إذا كان التعفف هو ترك المسألة، الله يقول بعدها لا يسألون الناس إلحافا، فكأنه أباح مجرد السؤال ولكنه نهى عن الإلحاح والإلحاف فيه. نقول له تعالى لو أنهم سألوا مجرد سؤال بلا إلحاف، أما كان هذا دليل على أنهم ليسوا أغنياء؟ لو سألوا مجرد سؤال بدون إلحاح، أليس هذا دليل على أنهم غير أغنياء؟ نعم، لكنه قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يبقى إذن ما فيش سؤال خالص، لا سؤال على إطلاقه، ومن باب أولى لا إلحاف في السؤال، بدليل أيضا أن الحق يقول تعرفهم بسيماهم. تعرفهم، ولو أنهم سألوا أكنا نعرفهم بسيماهم أم بسؤالهم؟ بسؤالهم. يبقى إذن الآية تدلنا على إيه؟ على أن المنفي هو مطلق السؤال، وأما كلمة الإلحاف جال معنى من المعاني التي يقصد إليها أسلوب القرآن الإعجازي. ما هو؟ إذا كنت ستعرفهم بسيماهم، والسيما العلامة المميزة التي تدل على حال صاحبها، فكأنك ستجد خشوعا وانكسارا ورساسة هيئة، وإن لم يسألوا ولم يتعرضوا، إن أنت تعرفهم إن دول حالتهم إيه. فإذا ما سأل السائل بعد ذلك اعتبر سؤاله إلحاحا، لأن حاله تدل على الحاجة. اعتبر سؤاله إلحاح، ليه؟ لأن حالته تدل على الحاجة، وما دامت حالته تدل على الحاجة فكان يجب أن يكتفي بها. فإذا ما سأل مجرد سؤال فكأنه إيه؟ فكأنه ألحف في المسألة وألح عليها. وأيضا يريد الحق من المؤمن أن تكون له فراسة نافذة في أخيه، بحيث يتبين أحواله بالنظرة إليه ولا يدعه يسأل. لأنك لو عرفت بالسيمة يبقى أنت ذكي، أنت فطن، إنما لو ما عرفتش بالسيمة وتنتظر إلى أن يقول لك يبقى عندك تقصير في فطنة النظر. فهو يريد من المؤمن أن يكون فطن النظر، بحيث يستطيع أن يتفرس في وجوه إخوانه المؤمنين ليرى من عليه هم الحاجة، ومن عليه شغل المسألة، ومن عنده خواطر العوز. فإذا ما عرف ذلك يبقى عنده فطانة إيمانية. ولذلك دق الباب على بعض العارفين فخرج، ثم دخل وخرج ومعه شيء فأعطاه للطارق، ثم عاد باكيا، فقالت له امرأته: ما يبكيك؟ قال: إن فلانا طرق بابي. قالت له: وقد أعطيت، فما الذي أبكاك؟ قال: لأني تركته إلى أن يسألني. إذن كان يجب عليه نفسه من فرسته كده يعرفه ويتحسس أخبار إخوانه. ولذلك شرع الله اجتماعات الجمعة حتى يتقد الإنسان كل أخ من إخوانه، ما الذي أقعده؟ أحاجة أم مرض؟ أحدث أم مصيبة؟ أم إلى آخره، ليتعرف عليه، وحتى لا يحوجه إلى أن يبذل من نفسه مسألة. حين يفعل ذلك يكون له فطنة الإيه؟ فطنة الإيمان. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وعلم الله يجب أن تعلم أنه قبل أن تعطي علم أنك ستعطي، فالأمر محسوب عنده بميزان، ويجيء تصرف خلقه على وفق قدره، وما قدر قديما ليلزم حاليا، ولكنه قدر لأنه علم أن عبده سيفعل وقد فعل. وكل فعل من الأفعال له زمن يحدث فيه، وله هيئة يحدث عليها، والزمن ليل أو نهار، والمسألة في الإنفاق تقتضي أمرين: إما أن تنفق سرا، وإما أن تنفق علانية. والزمن هو الليل والنهار، فحصر الله الزمان والحال في أمرين: الليل والنهار. فإياك أن تعن حاجة تقول في النهار نفعل أو في الليل نفعل، لأنه أثر، وتتعلل دائما بما يعطيك الفسحة فيما يأتي، مش تتعجل الأمر. إذا كان بالليل تقول بالنهار، وإذا كان بالنهار تقول بالليل، ولا تعدم تعليلا. بالنهار تقول لا أنا عايز أديه بالليل عشان ما يبقاش حد إيه شيء. نقول لك شوف، إن عايزينك ليل ونهار وسر، وإن عايزين النفقة تتعدى منك إلى الفقير. ومسألة الليلية والنهارية في الزمن، ومسألة السرية والعلانية في الكيفية، لا مدخل لها في إخلاص النية في العطاء. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. أقالت الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل أو النهار؟ ده طلب من كل منا أن يكون إنفاقه ليلا ونهار، وما قالش سرا أو علانية. قال لك سرا يبقى مطلوب منا برضو السر، يبقى أنفق أنت ليلا وأنفق أنت نهارا وأنفق أنت سرا وأنفق أنت علانية، فلا تحدد الإنفاق لا بزمن ولا بكيفية ولا بحال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى ما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: الجنة عجيبة، الجنة غريبة، الجنة مختلفة، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يعني أقرب لأحدنا من رباط الحذاء، قريبة أوي أوي المسافة بيننا وبين الجنة، يسيرة أوي. عشان كده عجيبة إن الجنة بالجمال ده، بالحسن ده، بالعجب ده، وينام طالبها. الجنة محتاجين نعيش مع أشياء ومعلومات كتير محتاجين نعرفها عن الجنة عشان نبقى أقرب في خيالنا، وفي نفس الوقت نتعايشها ونشتاق إليها. أول حاجة تعرف إن الجنة كأنها كائن حي. الجنة بتشتاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتشتاق إلى عمار ابن ياسر وسلمان الفارسي وعلي ابن أبي طالب. الجنة كأن عندها مشاعر. الجنة بتشتاق للصحابة دول اللي بذلوا الغالي وبذلوا كل ما يستطيعوا عشان نصرة الدين. سيدنا علي رضي الله عنه لما كان في فراش الهجرة ويضحي بنفسه لله تبارك وتعالى، وسيدنا عمار بن ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وسلمان الفارسي، سلمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على علمه، سيدنا سلمان اللي كان صاحب فكرة الخندق، سيدنا سلمان اللي كان بيقسم فلوسه ثلاثة، ثلث ينفقه في سبيل الله، وثلث يجعله في أولاده وعياله، وثلث يتاجر به. الجنة تشتاق إلى عمار وإلى سلمان وإلى علي ابن أبي طالب. من عجائب الجنة إن في ناس هتدخل الجنة مسلسلة، متأيدين في سلاسل. قال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. طب هيخشوا في السلاسل ليه؟ عارفين دول مين؟ دول ناس أثروهم المسلمين في معركة من المعارك، فحطوهم في السلاسل وبدأوا يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فآمنوا، وأول ما آمنوا ماتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنه يبعث المرء على ما مات عليه، فيبعثون مسلسلين بعد أن آمنوا ويدخلون الجنة هكذا. من عجائب الجنة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه هو أول واحد هيدخل الجنة، وهو أول واحد هياخد بحلق أبواب الجنة. ولما يذهب ليأخذ هذه الحلقة ويخبط على أبواب الجنة ويستفتح له، فتفتح له أبواب الجنة ولا تفتح إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحاديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في امرأة ستبادره، امرأة هتجري ورا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: من أنت؟ فتقول: امرأة قعدت على أيتام لي. امرأة ترملت وأخذت تربي في اليتامى دول، فربنا سبحانه وتعالى جازاها بأنها تبقى من أوائل من يدخل الجنة. أوائل من يدخل الجنة أولا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء طبعا، أما من الأمة من غير النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الترمذي إن أول من يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر. وصحح الشيخ الألباني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سيدة كهول أهل الجنة، رجال أهل الجنة، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. من حيث النساء، مين أفضل نساء الجنة؟ أفضل نساء الجنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن هم أربعة: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم اللي هي امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفضلهم على الإطلاق مريم، أول امرأة من أهل الجنة تفضل على نساء الدنيا مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مريم هي أول النساء دخولا الجنة، من أوائل النساء وأفضل نساء الجنة. طيب سيد شباب الجنة عرفته طبعا، سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، دول سيدة شباب أهل الجنة. طيب من حيث الترتيب، الأمة أصلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد إيه في الجنة؟ فيها حديث إن إحنا ثلث أهل الجنة، حديث ربع أهل الجنة، وحديث نصف أهل الجنة، وآخر ما ذكر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 120 صفا 80 صفا منهم لأمتي. يبقى كده بقوا كام؟ ثلثي أهل الجنة، ثلثين أهل الجنة بفضل الله عز وجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده سيدنا موسى عليه السلام لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة الإسراء والمعراج، وعرف سيدنا موسى إن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم دخولا الجنة، بكى سيدنا موسى لأنه كان يريد أن يكون هو الأفضل، وكلنا نسعى أن نكون الأفضل. وده ملمح مهم قوي قوي وإحنا بنتكلم عن عجائب الجنة وعن أوائل الناس دخولا الجنة وعن سادة أهل الجنة، إن إحنا نعيش مع اسم الله الأول. ربنا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إحنا عباد الأول. ويا نساء الأمة أنتم إماء الأول. عارفين يعني إيه؟ يعني يا أمة النبي محمد أنت لازم تبقي الأولى، أنت لازم تبقي الأولى بين الأمم. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، إحنا آخر الأمم في الدنيا وأوائل الأمم يوم القيامة. يا ترى إحنا الأوائل؟ يا ترى أنت مميز؟ مميز في تخصصك؟ مميز في عملك؟ أنت أفضل واحد في مكانك؟ للأسف إن إحنا بقينا أمم استهلاكية، أمم منتفعة، وده ما ينفعش لو فاهمين يعني إيه نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. لازم تبقى لنا السيادة، لازم تبقى لنا القيادة، لازم تبقى لنا الريادة. لازم تفهم يا مسلم ولازم تفهم يا مسلمة إن ورانا واجبات كتير قوي إحنا مقصرين فيها جدا. القصة والله العظيم ما صلاة وصيام وذكر وقرآن وصلة أرحام وأعمال كلنا بنتكلم عليها في معاني خطيرة جدا في ديننا، لازم نتعلمها، لازم نفهم من درس سادة أهل الجنة من أوائل الناس دخولا الجنة، إن احنا نبقى عندنا المعاني دي، إن احنا نبقى فعلا أوائل الناس، إن احنا في مجالاتنا وتخصصاتنا نبقى مختلفين، نبقى غير، نبقى عندنا عقلية جديدة. لازم دلوقتي قبل أي وقت آخر لازم نفهم الدرس ده كويس قوي. مين أوائل الناس هتدخل الجنة؟ وإيه موضوع مفتاح الجنة؟ ويا ترى إيه الأعمال اللي إحنا محتاجين نتواصى بيها عشان نبلغ عجائب الجنة؟
1: ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها.
0: وبنتكلم عن عجائب الجنة وعن سادة وقادة وأوائل أهل الجنة، وهنا معنى من عجائب الجنة مهمة أوي. تعرفوا إن الجنة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى هيدخل أهلها فيها، تعرفوا إن هيبقى فيها مكان فاضي، وإن ربنا سبحانه وتعالى هينشئ خلق. الخلق ده هيطلعوا إيه؟ شكلهم زي أشكال البشر؟ هيبقوا على حال إيه؟ ما نعرفش. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم فينشئ الله لهذا الفضل خلقا فيدخلونها، زي ما النار بتقول هل من مزيد وتبقى عايزة تتملي بالناس، برضو الجنة هتبقى طلبة أهلها وحيفضل فيها مكان هينشئ ربنا سبحانه وتعالى له خلق يدخل في هذا المكان الفاضي اللي هيتبقى من الجنة. يا ترى ايه هو مفتاح الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعت سيدنا معاذ بن جبل الى اليمن قال له انت هتروح لجماعة اهل كتاب فيسألونك عن مفتاح الجنة فأخبرهم أن مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عند البيهقي. لكن اتفسر لنا المعنى ده علشان في ناس كتير قوي مش واخدين بالهم منه وفاهمين هي القصة كلها لا إله إلا الله دخلنا الجنة خلصت يا عم. قعد تقول لي صلاة وصيام وذكر وقرآن وصلة وأعمال ولازم يبقى أخلاقك كذا ليه ده كله ده قصة سهلة جدا حضرتك لما تحس ان الموت جاي لك قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخلنا الجنة. يا ريت المسألة كده. قال وهب بن منبه لما سألوه قالوا له أليس مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لكن لكل مفتاح أسنان. هي القصة كده هو المفتاح كده بس ليها حاجات اللي هي ايه؟ اللي هي الأعمال الصالحة الأعمال اللي احنا لابد أن نتواصى بيها للا إله إلا الله شروط لازم نحققها. تعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو هريرة قال له خد النعل ده النبي صلى الله عليه وسلم اداله نعلين وقال له كل من لقيته فبشره كأنه بتقول له أماره أدي نعل النبي صلى الله عليه وسلم والله النبي قال لي كده فبشره أن من شهد ومن قال لا إله إلا الله موقنا بها دخل الجنة. وسيدنا أبو هريرة في الطريق استقبله سيدنا عمر فلما لا بيعمل كده فرح ضربه كده ضربة خفيفة فسيدنا أبو هريرة زعل ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له عمر عمل فيه كذا وكذا فتبعه عمر فقال لما ضربته؟ قال إنه يقول كذا وكذا وكذا قال نعم قال إذن يتكل عليها الناس فخلهم يعملون. الناس مش هتفهم المعنى ده كويس هتفهم إنها لا إله إلا الله وخلاص وإنها مش محتاجة أعمال مش محتاجة إن الواحد يصدق على الإيمان ده بالصلاة وبالصيام وبالعمرة وبالصدقة وبالزكاة مش هيفهموا المعنى ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لسيدنا عمر الفاروق الملهم فخلهم يعملون. لكن معروف إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وعرفنا كده إنه لازم يكون بيقين ولازم يكون بصدق ما تبقاش فيها أي أكاذيب لأن في ناس هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وحيقولوا له والله ربنا والله العظيم إحنا كنا مسلمين والله يا رب والله ربنا ما كنا مشركين. فربنا يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم محتاجة صدق ومحتاجة يقين ومحتاجة علم لأن ربنا قال فاعلم اتعلم كويس يعني إيه لا إله إلا الله. طب يعني إيه لا إله إلا الله يا شيخنا؟ معناها إنه الواحد لا يعبد إلا الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. يبقى الواحد فعلا كله لله سبحانه وتعالى عابد لله. يعني يا جماعة يعني مفيش في القلب حب أعظم من حبك يا رب ومفيش في الجوارح ذل وخضوع إلا ليك يا رب. أنا لا أذل إلا لك ولا أحب إلا أن كانوا يقولوا علامة العباد الصالحين إن هم بيرفعوا الشعار ده كلي لك وأنا بك كل لك يا رب لا إله إلا الله صدقا من قلوبنا يقينا وفي نفس الوقت يبقى فيها المعنى ده في معنى الاستسلام لأمر ربنا سبحانه وتعالى. الأمة مقسومة نصين ناس بتقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وناس بتقول سمعنا وقلنا شمعنا هو كده ناس بتقول سمعنا وقلنا أطعنا قلنا سمعنا وأطعنا وناس بتقول سمعنا وقلنا شمعنا اشمعنا كذا وليه ما تبقاش كذا وليه كذا. فين الاستسلام؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. إحنا محتاجين نعرف إن مفتاح الجنة هنا إن أنت تقول لبيك ربي حي لبيك ربي حي على الصلاة لبيك ربي سمعت وأطعت. عارفين الصحابة الفرق بيننا وبينهم في دي؟ والله لو قعدنا نكتب من هنا للصبح دواوين وكتب ونقول الفروق اللي بين الناس اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والناس دلوقتي، عايز تلخصها في كلمة واحدة؟ هم بيسمعوا بيعملوا، احنا بنسمع عشان نسمع، احنا بنسمع ونطبق اللي على مزاجنا. الصحابي لما ربنا سبحانه وتعالى، ابو طلحة اللي كان زوج ام انس بن مالك وكان شغال في الخمرة، والخمرة كانت تجارة رائجة جدا، لما سمع ان ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، جاب براميل الخمرة ورماها. طب يديها لليهود؟ طب ينتفع بيها؟ اهو برضو يعني قرشين يطلعوا له؟ لا، فاجتنبوه سمعنا واطعنا. الصحابيات اول ما نزلت عليهم ايات الحجاب تقول سيدة عائشة رحم الله نساء الانصار، اول ما نزلت ايات الحجاب اتينا باكثف، يعني اغلط، يعني اكثر حاجة سمك، وفي لفظ اكنف يعني اسطر، اكثر حاجة ستر، وراحوا جايبين حتة القماش دي وراحت متحجبة بيها في الحال، لاستنت تقول هو الحجاب ده يعني ايه وايه الموضوع، ولما اقتنع ولما شوف. كانوا بيستسلموا لامر ربنا سبحانه وتعالى. صحابي اسمه معقل ابن يسار جوز اخته لاحد الصحابة، وبعد كده حصلت المشاكل اللي بتحصل في اي بيت من البيوت، والراجل ده طلق اخت معقل ابن يسار. بعد كده حاول يرجعها، فمعقل قال له يا لكع زوجتك اياها وجهزتك وصنعت لك ثم اهنتها وصنعت وطلقتها، والله لا تعود لك ابدا. فاذا بربنا سبحانه وتعالى ينزل في كتابه في سورة البقرة الآيات الموجهة لمعقل ولكل ولي من أولياء المرأة، سواء كان أبوها سواء كان أخوها، فربنا يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، رجعها له. فأول ما نزلت الآية قال معقل سمعا لربي وطاعة، أمين، سمعا لربي وطاعة، وراح مرجع أخته لزوجها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بص لها في إيده خاتم ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار، وراح شادد منه الخاتم ورماه. طب ده خاتم ذهب ياخده ويديه لمراته تنتفع به، مفيش مشكلة. فبعد كده الصحابة قالوا للرجل كده، قالوا له خلاص انتفع به، هل انتفعت به؟ قال ما كنت أمد يدي لشيء رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيستسلموا لأمر ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الجنة لمثل هذا فليعمل العاملون. الجنة محتاجة شغل، الجنة محتاجة عمل. واعرف ان الموضوع مش معقد والموضوع مش صعب قوي كده. ده رجل دخل الجنة في كلب سقاه مجرد انه ساء، وامرأة دخلت النار في هرة منعت عنها الماء. الراجل اللي لقى عود شجر مرمي في الارض فشاله علشان ده بيأذي المسلمين، فربنا سبحانه وتعالى شكر له ذلك فادخله الجنة. الموضوع مش معضل، الموضوع محتاج منك شغل، الموضوع محتاج منك فهم، الموضوع محتاج منك انه يبقى شاغل بالك انك تبقى من اهل الجنة. اختم لكم بهذه القصة الجميلة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن رجلين كانوا على عهد سيدنا موسى، رجل منهم انتسب الى اهله قال انا فلان ابن فلان ابن فلان، وعد عشرا من الاجداد، ورجل اخر لما انتسب قال انا فلان ابن فلان ابن الاسلام. فلما عرض على الله تبارك وتعالى قال الله من هذا الذي انتسب إلى عشر من أهل النار، اللي هو بينتسب لعيلته وبيفتخر بشأنه، أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان وكل الفلانات دي كلها من أهل النار والعياذ بالله، ومن هذا الذي انتسب إلى اثنين من أهل الجنة، أشهدكم أن الأول دخل النار والثاني لأنه انتسب للإسلام لأنه انتسب إلى لا إله إلا الله دخل بها الجنة. الجنة عجيبة، الجنة رائعة، الجنة سحر، الجنة لها مفاتيح، الجنة محتاجة مننا شغل لمثل هذا، فليعمل العاملون. احنا محتاجين نعيش في خيالنا، احنا محتاجين ان احنا نعيش في خيالنا في سحر الجنة عشان نداوي مشاكل كتير في حياتنا من سحر الجنة.

0: أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: رب سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسمع.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

بك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: سناء وهيب تحييكم وتقدم لكم حصاد الأسبوع. في عناوين النشرة: عودة دفعة ثانية من نساء تنظيم داعش إلى أستراليا بعد حجز تذاكر سفرهن للرجوع إلى الوطن. دونالد ترامب يدعو دول الخليج إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في وقت تتواصل فيه المفاوضات حول اتفاق مع إيران. وفي الرياضة: التخطيط لإقامة جنازة رسمية لأحد أعظم رموز كرة القدم الأسترالية نيل دانيهر. في التفاصيل: اشترت دفعة ثانية من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش تذاكر طيران للعودة إلى أستراليا، وغادرت المجموعة مخيم الروج للاجئين في سوريا الأسبوع الماضي، ويقال إنها في طريقها إلى دمشق. ولا يزال الموعد الدقيق لعودتهم إلى أستراليا غير معروف، إلا أن من المتوقع أن يمنع أحد أفراد المجموعة من دخول أستراليا لمدة عامين بموجب أمر استبعاد مؤقت. وكانت دفعة أولى تضم 4 نساء و9 أطفال قد وصلت إلى أستراليا في وقت سابق من شهر مايو أيار بعد مغادرتها المخيم نفسه. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من دول الخليج والمنطقة إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في وقت تتواصل فيه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران. وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال إنه جرى توجيه طلب إلى كل من السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وهي اتفاقيات تهدف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقد رفضت باكستان هذا الطلب، في حين لم تصدر أي من الدول الأخرى أي موقف علني حتى الآن. وفي الوقت نفسه يتواجد كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية الإيراني في الدوحة لعقد مباحثات مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر. استمعت لجنة ملكية للتحقيق إلى إفادات تفيد بأن شرطة نيو ساوث ويلز لم تعد تقييما للمخاطر قبل فعالية لعيد الحنوكا كانت مستهدفة في الهجوم الذي وقع في بونداي خلال شهر ديسمبر الماضي. واستمعت اللجنة أيضا إلى شهادات أفادت بأن مستوى التهديد الذي كان يواجه الجالية اليهودية كان يعد مثيرا للقلق في الأشهر التي سبقت الهجوم. ووفقا لما سمعته اللجنة، فقد طلبت مجموعة يهودية خاصة توفير وجود أمني ثابت في فعاليات عيد حنوكا قبل أيام قليلة من وقوع إطلاق النار الجماعي. سلم ناجون من الأجيال المسروقة وناشطون خطة

0: وطنية إلى الحكومة الفيدرالية، دعوا فيها القيادات الأسترالية إلى الوفاء بالاعتذار السابق والالتزام بإحداث تغيير حقيقي. ويحدد التقرير الذي أصدرته مؤسسة دهيل فاونديشن في اليوم الوطني للاعتذار خطة عمل لمدة عامين تهدف إلى مساعدة الوكالات الحكومية على تنفيذ التوصيات المتبقية من التقرير. وقالت الرئيسة التنفيذية لدهيل فاونديشن شانان دودسون إن خطة العمل تشكل أداة عملية للوزراء وأمناء الوزارات وغيرهم من الوكالات والمنظمات لدعم مساري التعافي وتحقيق العدالة.
1: Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things that we see in our communities is a symptom of that trauma. And we really need to address this from a systematic and holistic approach. And that is what the research has shown, is that there hasn't been that approach.
0: قتل ما لا يقل عن 24 شخصا في انفجار استهدف قطارا كان ينقل عناصر عسكريين في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان، وذلك في إقليم بلوشستان. وقال أطباء في المستشفيات المحلية إنهم استقبلوا أكثر من 30 مصابا ووصفت حالة عدد منهم بالحرجة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على الإنترنت قوة الانفجار الذي أدى إلى انقلاب عربتين من القطار واشتعال النيران فيهما. وقال أحد سكان مدينة كويتا عدي النصير إن الانفجار خلف دمارا واسعا في المنازل.
2: This morning a train was passing when an explosion occurred. All the houses near the railway track were damaged. Vehicles parked here were also affected and around 50 to 60 of them were burned. This building was also badly damaged. Many homes were destroyed because of the explosion.
0: عاد 7 أستراليين كانوا يشاركون في أسطول الصمود العالمي إلى أستراليا، وكان 11 ناشطا أستراليا من بين 428 شخصا احتجزتهم السلطات الإسرائيلية تحت تهديد السلاح في المياه الدولية بعد محاولتهم كسر الحصار البحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت ناشطين على متن السفن وهم يجبرون على الركوع على الأرض الإسمنتية في ميناء أشدود الإسرائيلي، كما أظهرت تعرضهم لاستفزازات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وأثارت هذه المشاهد انتقادات دولية، من بينها انتقادات صادرة عن أستراليا، في حين قال السفير الإسرائيلي لدى أستراليا هيلين نيومان إن أساطيل المساعدات المتجهة إلى غزة تمثل استفزازاً غير ضروري. قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية كونغو الديمقراطية ينتشر بسرعة في شرق البلاد، ورفعت المنظمة تقييم الخطر الصحي العام لسلالة بوندي بوجيو من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. ويتابع المسؤولون الصحيون نحو 750 حالة مشتبه بها و177 وفاة محتملة في الكونغو الديمقراطية، في حين جرى تأكيد حالتي إصابة في أوغندا لشخصين قدما من الكونغو. وقال مدير الأوبئة والأزمات الإنسانية في المكتب الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية دكتور باتريك أوتيم إن للمجتمع دورا أساسيا في وقف تفشي المرض.
3: Yes, we've seen a progressive increase in the number of the suspected cases, but it's also a good thing in an Ebola outbreak when you are picking suspected cases, because it helps you to pick out the suspected cases from the community. And if they get confirmed, then you would have moved them out of the community and put them in isolation. That helps to stop the transmission.
0: تواصل شرطة ولاية كوينزلاند العمل مع السلطات المحلية لتحديد نوع القرش وراء الهجوم القاتل الذي وقع جنوب كانز. وقالت مفتشة الشرطة إيلين بيرنز إن المحققين يعملون مع وزارة البيئة والعلوم بعد الحادث الذي وقع في كينيدي شول قبالة سواحل تالي هيتس.
4: A report will be prepared for the coroner. However, At this stage, we believe the man had been spearfishing when he was attacked and died from a critical head injury.
0: قالت الشرطة البريطانية إنها تدرس ادعاءات بسوء السلوك الجنسي ضد الأمير السابق أندرو، ودعت الشرطة الشهود إلى التقدم بمعلوماتهم، مؤكدة أنها على اتصال بمحامي سيدة تدعي أنها نقلت إلى موقع وينتر عام 2010 لأغراض جنسية. ونشرت الحكومة أيضاً 11 مستندا في البرلمان تتعلق بإنشاء منصب المبعوث التجاري الذي شغله أندرو مونتباتن وينسر. وقال الخبير في الشؤون الملكية غريغ بريسكوت إن الوثائق تظهر أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت حريصة على أن يتولى ابنها هذا المنصب بعد مغادرته البحرية الملكية.
5: And and showing that she really wanted to, Andrew to have some substantive role, effectively to replace that. And once the message came through that the Queen wanted the Duke of York to have this role, then the Duke of York would have this role. It's sort of there was no real question about it.
0: أصبحت شابة من ملبورن أصغر أسترالية تبلغ قمة جبل إيفرست، ونجحت الشابة بيانكا أدلر البالغة من العمر 18 عاما في الوصول إلى أعلى قمة في العالم في محاولتها الثانية، وكانت محاولتها الأولى في شهر يونيو حزيران من العام الماضي قد توقفت على بعد 400 متر فقط من القمة بسبب الرياح القوية ودرجات الحرارة المتجمدة. وقالت بيانكا أدلر إن تسلق الجبل كان مشروعاً عائلياً.
6: Both of my parents have actually climbed Everest. They're here, and I always grew up doing lots of outdoor adventuring, and I gradually sort of progressed. And I didn't think I would be climbing Everest at 18 years old, but I just progressed in the climbs that I did, and I fell in love with the Himalayas, and then wanted to climb Everest and trained really hard for it.
0: وفي الرياضة ستقام جنازة رسمية على مستوى ولاية فيكتوريا لتكريم نجم كرة القدم الأسترالية والمدافع عن مصابي مرض العصبون الحركي نيل دانيهر الذي توفي عن عمر ناهز 65 عاما، وتأتي وفاته بعد 13 سنة من تشخيصه بالمرض، وهو التشخيص الذي منحه توقعا بالعيش لمدة 27 شهرا فقط، وهي الفترة التي كرسها لجمع التبرعات ودعم الأبحاث من خلال مؤسسة Find MND حتى بعد أن فقد القدرة على الكلام. وقاد رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي الإشادة الوطنية بدانيهر واصفا إياه بالأسترالي العظيم الذي منحت شجاعته وتفاؤله وشغفه الأمل لكل من مسهم هذا المرض. قالت رئيسة حكومة فيكتوريا جاسينتا آلن إن دانيهر يستحق أرفع التكاريم التي يمكن للولاية أن تقدمها.
7: Yes, as an incredible footballer and the contribution he has made to the game here in this state and nationally, but that incredible commitment and determination following his diagnosis of MND and his determination not just to fight the beast, but to give his energy to finding a cure, to raising money for a cure, and how that has touched the lives of so many families.
0: استمعتم إلى حصاد الأسبوع قدمته لكم سناء وهيب.
8: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني حنسمع ولا حنقرأ ولا حنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. اللهم في هذا الصباح ارزقنا إجابة الدعاء وحسن الأداء وبركة العطاء وصلاح الحال. لا يوجد أحد لا يخلو من ضغوطات الحياة. نعيش على أرض أعدت للبلاء ولم يسلم منها حتى الأنبياء. هذه هي الدنيا، لن يكون عمرك كله ربيعا. ستتناوب عليك الفصول الأربعة، تلفحك حرارة الأجواء، وتتجمد في صقيع الوحدة وتتساقط أحلامك اليابسة. لكن الحياة تزدهر من جديد. كثيرون ماتوا بالأمس ونحن لم نموت، وكثيرون لم يقوموا هذا الصباح ونحن قمنا. هذه ليست قوة فينا أو رغبة منا، هذه نعمة الله علينا، فالحمد لله. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص، تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، وهكذا حتى يفنى القلم فلا يبقى له إلا جميل ما كتب. هذه هي الدنيا. واعلم أن القلب هو وديعة الله عندك، فإياك أن تفرط به أو تهمله. هو محل نظر الله عز وجل، وهو أنفس وأشرف وأغلى مضغة يمتلكها الإنسان. هو طريقك إلى الله، لأن السفر إلى الله ليس سفرا بالأقدام، وإنما هو سفر القلوب. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وقال أحد الصالحين، أخجل من الله حين ينافسني في التسبيح طير أو شجرة أو بهيمة أو صخرة صماء، فتغلبني. وأخجل أكثر حين يمر يوم بنعم لا تعد ولا تحصى، وأتذكر أني نسيت أن أحمد الله عليها. إذا مضت عليك لحظات لم تذكر الله فيها، فبادر إلى إيقاظ قلبك ولو بتسبيحة أو تهليلة أو استغفار، وتعود على هذا تجد خيرا كثيرا. فالغفلة داء وذكر الله شفاء. أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة، وجعلنا من الذاكرين الشاكرين لنعم الله. فتح الله لكم أبواب السعادة، وأتم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وبارك لكم في يومكم هذا وسائر أوقاتكم. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

روى الإمام أحمد الشيباني في مسند الآحاد والمثاني عن الصحابية أم هاني بنت أبي طالب ذي الأشجان، عاشت مع الرسول طه طفلا في دار عمه ندى وأهلا، ذكراهما ملاعب الطفولة تحفر ذكراها إلى الفحولة، طفلان في عائلة رشيدة تحدوهما القرائن السعيدة. وحين وفى مبلغ الرجال ونفسه تشتاق للآمال، خطبها من عمه حلالا ولم يكن مراده محالا، وشاءت الأقدار أن تزوج هبيرة وأن يصر لجج. ومرت الأيام في عناد ورزقت فيها من الأولاد، وبعدما تم لطه الفتح وأشرق الفجر وطل الصبح، وفر منها كافرا هبيرة تأيمت منه ورامت غيره، وبدأ الأصحاب يذكرونها إلى النبي زوجة يرجونها، الفضل والحسنى لأم هاني جمالها جل عن التبيان، قد خصها الرحمن عقلا وافرا وجادها الغيث نوالا زاخرا، تأيمت من زوجها هبيرة وقد كفاها شره وخيره، وفر مذعورا إلى نجران يصر أن يسجد للأوثان. فدمعت عين النبي المصطفى أوفى البرايا بالحنان والوفاء، وقال نعم المرأة المسكينة صالحة الأحوال مستقيمة، فأرسل البشير في تطلابها يهنيك طه المصطفى خطابها. وعندما وصلها البشير مناديا قد أزف السرور، تعثرت من فرح رجلاها ودمعت من حرقة عيناها، يا سعد من تدعى إلى المعالي أما لدى معلم الأبطال، محمد صفي خلق الله وحجة الخلق أمام الله. وبعد أن تأملت طويلة وقلبت أمورها تفصيلا ودمعت عيونها اشتياقا، آلمها تقرر الفراق، تقول بلغ النبي حبي شرفني أن قد سعى في طلبي، قد كان عندي أفضل الأنام قبل الهدى فكيف في الإسلام، وإنه أحب من عيوني تسكن مقلتاه في جفوني، منحته شوقا وحبي رغبا أجله مكرما وطيبا، لكنني أم لها أيتام وكافل اليتيم لا ينام، وحقهم وحقه عظيم بأي حق منهما أقوم، إن قمت في حقوقهم بحقي ضيعته وضاع مني حقي، أو قمت في حقوقه جميعا ضيعت أيتامي إذا سريعا. وحينما أخبره الرسول برفضها أدرك ما تقول، وكان جالسا فقام مسرعا وقال يبغي رشدا لما وعى، خير نساء قد ركبن الإبل نساء قريش ناقة أو جملا، أحنى الورى على يتيم عندها وأحفظ الورى لمال زوجها، ما فوقها فضلا سوى العذراء لمريم الوحيدة استثنائي. فانظر إلى مكانة الكفيلة أم اليتامى درة جليلة، قد أعرضت عن أعظم الأمان رجاء أن تحنو على الصبيان، فزادها الله تعالى شرفا وأصبحت قرة عين المصطفى، رسالة لكل أم حاضنة ترعى بنيها بالعيون الآمنة، أنا وكافل اليتيم بشرى مشتركان صحبة وبرا، ترجو ثواب الله في الميعاد وهديه سعيا إلى الرشاد. صلى عليك الله يا محمد يا خير من أتى الوجود يرشد، وأكمل الصلاة والسلام على النبي دينه الإسلام.

وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء.

0: نور،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: How are you?
0: جدا الحمد لله.
1: I'm speaking with Zainab or Maryam.
0: مريم،
1: أهلا وسهلا يا مريم، كيف حالك اليوم؟
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. What surah do you want to recite for us today?
0: إن شاء الله أستعرض سورة الطور.
1: إن شاء الله. You can start when you're ready.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب